0: صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 20 درجة. وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، فلم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. أبو هريرة رضي خويلي بيدليت بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي نيجي بياويك لجماعة دا خير تلا لنيجكي لماغلوة يان لبازار ببستو أون دبلا أوش كاتيك دبيت اگر کسیك تان دزنيجي كي جواني گرتو پاشان هاد بومزگو هيتش تيهاني ندا بيت جيگا لنيجكا و هيتش مبستيكي نبيت بيجغل انجام داني نيجي جماعت او هر هنگاوكي كناويتي بليك بي برز بوتوو گناهيك شي لي بوتوو حتى دقات مزگوتكا اگر چوا مزگوتكا اولا نيج دايا مادام چاوري نيج کردن جيري دابيت فريشتكانيش بوي دا پارينوو داواهي لي خوشبوني بودكن مادام لو كورا دابيت كنويجي تيا کردوا دالين خوايا بزايد پيدا بيتوا خوايا لغناهكاني خوش ببو توبو پشيماني ليور بگدا بمرجيك آزاري كسي ندابيو دست نوجي نشكابي.

قال ثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيد ايشكو من دو رزداري پيروز پشوا مسلم گراويتيو. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خويلي بي دفرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دستي قرتمو فرموي: سوين بيت بخوا من توم خوش دويتو داوا كرم لدواي همون ويجيك دست برداري امن زايا نبي پر وردگارا

پشتگیر و کمکیم بکه لسر سپاسگزاری و بندایتی تو با باشترین و جوانترین شیواز. پیشوا ابو داود و نسائی و البانی بسندکی صحیح گراویانتو. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغير كري شعبا رزاي خويلي بي دالي كاتي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو پروردگار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سر جنبونو ستايشو سپاسگزاري بو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا پروردگارا رگر نیل آنه یکی اگده تو خوازیاری بخشین بید پیو و کسیش دیه بتوانه بی بخشه گر تو رگرو بربست بوید خواهی گین توی دولمندی بتوانه و هیچ دولمندو بتوانه یک نیه مگر گویر رایلو ملکشی با تو بنوینه ام فرموده متفق علیه وعن عبدالله بن الزبیر رضی الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجك سلامي بداية هوا دی فرمو پروردگار تاکو تنهاو به هاولو خاونی سر جنبو نورو سپاس و ستایش هر بو اوو توانای انجام دانی همو ویسته کی هیا خواه گیان پناو پشتگیرو هیزو ده صلات نیا تو نبیتو توی تاکو تنهاو ایم هر تو ده فرستینو خاونی همو نازو نعمتو شکومندیه کی ستایشی به پایان من هیا بوتو تاکو تنهای تو بدر سوزی و امکداری دت پرستین گرچی بباوران نیگران و سغلط بن بمگوته ایما پیشوا مسلم و احمد و ابو داود و نسائی رحمتی خواین لبه گرابیانتو عن عقبة بن عامر رضی الله عنه قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبي كري عامر رزي خواي ليبي دلي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني پیدام لدوي همون ويجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم پیشوا أحمد أبو داود ترمزي ونسائي رحمتي خواي ليبي جرابيان توو وابن حبان بصحيح دانا وعن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت واتا أبي أمامة لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دقيرتوا كده فرمي هركسيك آية الكرسي لدوي همون يجيك وبخويني او هجر رگرگ نیل آسی چون بهشتی جگل مردن نبه پیشوا نسائی و طبرانی رحمتی خواین لبه گرابیانتو وعن علی رضی الله عنه ان النبی صلی الله علیه وسلم قال
من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى. واتا بشوى علي رزاي خويلي بي لبي غنبري خواوة صلى الله عليه وسلم دياريتوا كدا فرمي هر كسيك لدواي همون ويجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشتا استو جير پارزگاري پروردگار حتى نويجيكي دي كداده. پشوى طبراني با اسنادكي حسن جراويتوا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. واتا أبو هريرة رضي خواي ليبي لبيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم دقيارت وكافرميتي هركس يقل دوي همون ويجيك سيوسيجر بلي سبحان الله وسيوسيجر الحمد لله بلي وسيوسيجر الله أكبر بلي ولكو تاهمين جار كدبيت صد بلي پروردگار تاكو تنهاو بهاولو هاو تايو سر جنبونو سپاسو ستايش هربو اوو تواناي بجيه قياندني همو وستيكي هيا اوه خواي گورو پروردگار لتاوانو گناهکاني دبوري گرب اندازي كفي سر درياش وهابي. پیشوا مسلم رحمتي خواي لبه گراويتيو. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال ما دنوت من نبيكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت. واتا أبي أمامة رضي خواي ليبي دلي لهر نواجيكي فرز يان سنة دالة بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم نزيك بوب موا جيوم ليب وأمن زاو دعائي كردو كمو زيادي تيدا نكردو كدي فرمو پروردگارا لسرجم گناهو تاوانا كانم ببورا پروردگارا بلندو گیرایلو ملکچو رینوینیم بکا بولای کردارو رفتارو روشتی چاکو جوان براستی هر توی رینوین داری بولای چاکو رفتاری جوانو ریگریج لگرتن بری روشو ریگی خرابو نبار. پیش آتبرانیو ابن سنی گیرایانتو. وفی حدیث ان سعد بن وقاص رضی الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة اللهم إني أعوذ بك من الجبن وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أم زاني فيري وشكاني دكرت با چشني فير كرني نوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواس صلى الله عليه وسلم لدوي همون ويجيك پناي دكرت با پروردگاركي لم حالو بارانو دي فرمو پروردگارا فنات پیدا گرم لرجدی و ایریو ترسنوکی و پیریو فتنو آشوبی دنیاو سزاو اشکنجی ناو گر. پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

حرث الآخرة نجد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة

ينشر رحمته وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما

يا من هو القاهر فوق عباده، يا ذا القوة المتين، وفقني في الظاهر والباطن، واجعل التواضع خلقي، والكرم صفتي، والإقبال عليك بغيتي، واجعل لذتي في ذكرك وتلاوة كتابك العظيم. اللهم ارزقني تلاوته ونوره وبركته، وارزقني فهم معناه، وانفع بي عبادك المؤمنين بما علمتني. اللهم اقبل دعائي، ولا تخيب فيك رجائي، أنا العبد الفقير المحتاج إليك، المضطر إلى رحمتك، يا من وسعت رحمته كل شيء، وهو الغني عن كل شيء، يا من ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، أغثني بغوثك واحفظني بحفظك المنيع، ولا تجعلني بدعائك رب شقيا، وأجب دعائي في من أجبت، يا مجيب الدعوات، يا باسط الأرض ورافع السماوات، ابسط لي من فضلك ما يغنيني عمن سواك، وارفع مقتك وغضبك عني في الحياة وبعد الممات. اللهم أشرق أنوار أسمائك على وجهي، ونور بها بصري وقلبي، إنك أنت الله ربي. أستغفرك وأتوب إليك توبة عبد ظالم لنفسه، ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك. اللهم إني أسألك يا قوي يا عزيز يا معين، بقوتك وعزتك، أن تكون لي عونا ومعينا في أفعالي وفي أقوالي وفي حركاتي وسكناتي وجميع ما أنا فيه من فعل الخير، وأن تدفع عني كل ضرر وطارقة وشدة ونقمة قد استحققتها من غفلتي وذنوبي، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اكسني لباس التقوى والعافية، وتوجني بنور جلالك وهيبتك ترد بها أبصار الحاسدين والماكرين. اللهم بحق من لطفت به ووجهته عندك، وجعلت اللطف الخفي تابعا له حيث توجه، أسألك أن توجهني عندك يا لطيف يا رحيم، إنك أنت السميع العليم. اللهم يا عظيم العفو عمن أساء، يا واسع الجود عند العطاء، يا من بيده الخير والنعماء، يا من بره عم أهل الأرض والسماء، يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، برحمتك أستغيث وأنت أرحم الراحمين. يا كثير النعم فلا تعد نعمه، يا عظيم الإحسان فلا يحد إحسانه، يا قديم الإحسان، يا دائم الإحسان، يا من إحسانه فوق كل إحسان، يا منزل الرحمات والخيرات والبركات، يا ذا العرش العظيم،
يا رفيع الدرجات، يا من يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك فاغفر لي. اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك فاغفر لي ذنوبي كلها، فإنك أنت الله الرؤوف الكريم الغفور الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أنت الغني فأغنني، وأنت الرزاق فارزقني، وأنت المتفضل فتفضل علي، وأنت الكريم فتكرم علي. إلهي، أنا عبدك الضعيف وأنت الله القوي، فأغثني بقوتك يا قوي. اللهم أنت الحي القيوم، قامت بك أمور الدنيا والآخرة، وقامت بك السماوات والأرض، فقوم أموري كلها ولا تكلني إلى أحد سواك. اللهم إن ذنوبي وإن كثرت فإنها لا تقنطني من رحمتك، لأن رحمتك وسعت كل شيء، يا من رحمته في كل مكان وفي هذا المكان، فأغثني برحمتك يا رحيم يا رحمن، يا من أسبغ علي نعمه ظاهرة وباطنة ولم ينسني من إحسانه طرفة عين ولا أقل من ذلك، يا من لطف بي قبل خلقي وبعد خلقي بلطفه الخفي والظاهر، يا من رزقني من حيث أعلم ومن حيث لا أعلم، وساق إلي رزقي في أي مكان كنت، يا من عودني الخير والجميل فلا أنسى خيره. اللهم إني عبد ضعيف ذليل لا طاقة لي بغضبك، فلا تغضب علي. اللهم إني أعوذ بك من غضبك وسخطك وسوء قضائك وشر عبادك، وألتجئ إليك التجاء الضعيف إلى القوي والفقير إلى الغني والذليل إلى العلي. يا من أشرقت بنوره الأكوان، يا من تنزه عن المكان والزمان، يا من احتجب عن الأبصار جلاله ولم يحتجب عن القلوب كماله، يا من إذا ذكرته زال همي وغمي، يا من يعلم حالتي ويسمع شكايتي. إلهي، كم لك من رقائق أفرحت بها عبادك المقربين إليك، وكم لك من حظائر آنست بها المتجردين بين يديك. إلهي، سبق إحسانك وعم إنعامك، يا ذا الطول والإنعام، يا نور السماوات والأرض، نورني بنورك وأدخلني في حفظك. يا مانع امنع عني ظلم الأكدار ووحشة الأغيار وشر ما يجيء بالليل والنهار، بك استجرت وعليك توكلت، وإليك أنبت ورجعت، وفررت من ذنوبي وأهوائي فراري من الوحوش الضارية، ودخلت دار أمنك، فآمن خوفي ولا تخيب رجائي، إليك فزعي والتجائي. يا
يا عظيم، قد أذهلت العقول عظمته، فهي في حيرة من عظمته. ويا حكيم، قد هدى القلوب بقوله، فهي في هداية من حكمته. يا من تبارك خيره فكل العوالم في بركته، ولا يهمل داعيا يدعوه. إن حركة لساني بدعائك أفرحتني، وأعطار روائح ألطافك روحتني.

سبيقه. وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين.

0: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: واترجمان لبوية ولا سلسلوشتي باكو بيقردي إسلامو پیمانی دلسوزی و امکداری و آینی پیغمبر من محمد صلی الله علیه و سلم لگل نوی ابراهیم باوان من که یکتا پرزد بو و لهاول دانران نبو.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: بناوی او خواهی هرگیز زیان و نشستی نا که ولهید بونه لزریو آسمان ببردنی ناوی و خوشی بی سروزانای برو داوکان.
0: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته.
1: پاکو بیگردی و ستایش بو پروردگار با اندازه جماری دروس کراوکانی و با اندازه رزامندی نفسکیشی و با اندازه بارستایی عرشی و با اندازه گوشاد و فراوانی و تپیروزکانی. رضینا بالله ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی الله علیه و سلم نبیا و رسولا. رازین پروردگار من الله بیتو، آین من اسلامی پیروز بیتو، محمدیش صلی الله علیه و سلم پیغمبرو فروستاده من بی.
0: اصبحنا و اصبح الملك لله والحمد لله لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: واترجمان لبوية وو ملكو تخت دا صلاة هر پروردگار خاوانيتيو سپاسو استعيش بو خواي بهاولو هاو بشا او پروردگاري تاكو تنهايو بولاي اويش دا قرين وو زندو دبين وو. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. پروردگارا رجمان لبويو بنازو نعمتو لش ساغيو دا پوشيني كمو كوريا كان من خوايجان نازو نعمتا كانت بردوان ببخشا پيمانو ساغو بيوي من بكو كمو كوريا كان من دا بپوشا. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. پروردگارا هر نازو نعمتو بخششك بسر ايمو دروس كراواني دي كدارشتوتا بطنيا لاي توي بهاولو هاوتاويو ستايشو سپاس گزاريش هر بوتويا. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. پروردگار من سپاس و ستایش دخین روبوتو بچشنی گونجاو شایستیش کو من دی رخصارو مزنی د صلاتو تواناد بی. اللهم انا نعوذ بك من ان نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك اللهم يا ربنا لما لا نعلمه. پروردگارا پنات پیدا گرین لوی هاولت بو پیدا بکین بزانینو بشمان بخش لوشی بی آگاو نزانین پی. پروردگارا پنات پیدا گرین لوی هاولت بو پیدا بکین بزانینو من بخش لوشی بی آگاو نزانین پی. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فنادى قرنبو تبيروزو تواوكاني پروردگار لشر و خراپی درست کراوانی. پروردگارا پناک پیدا گرین لغم و پجارو بید سلاتی و دستو سانی و تمالی و ترسنوکی و کلکبونی قرزاری و خشم و توری پیوان. پروردگار پناک پیدا گرین لبی باوری و هجاری و نداری و سزاینی و گورو هیچ پرستراوی کیجنی بحق الا ذاتی پاکد نبی. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. سجار واتا پروردگارا ساغي و تندرستي ببخشي بجستو گويكان و چاوكانمو و تنهاش هر تو پروردگاري و هیچ پرستراوك شایانی پرستنیا الا ذاتی خود نبی.
0: اللهم انت ربی لا اله الا انت خلقتنی و انا عبدك و انا على عهدك و وعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: پروردگارا توی پروردگاری منو تاکو تنهای تو منیش بندیتوم خوایگین من پابندم لسر پیمانو بلینی خوم حتا بتوانمو پنات پیدا گرم لشر و خراپی رفتارمو دانش دنیم بنازو نعمتکانی تو دا هاوکاد لگل داننانم بگناهو تاوانکانم خواه یان دلیم لیم ببورا چون که بطنها هر توی لی خوش بوی گناهو تاوانکان.
2: سیجار
1: استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم وأتوب إليه. واتا داوائي خوشبون دا كملو پروردگاري تاكو تنهاو زندو جيگيرو بالادستو توبو گران وشم هر بولاي اوا.
2: سيجار
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. پروردگارا صلاوات دا بباره نبو سرگیانی گورو سرور من محمدو خو خیزانی بچشنی صلاوات دان لدیاری ابراهیمی سرور منو پیروزی و پتری بخل گورو سرور من محمدو خو خیزانی بچشنی فرو پیروزی و پتری ابراهیمی سرور منو خو خیزانی لجیهان دا براسی توش کومندو دستلات داری بالای. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. بيگرديو پاكيو ستايش بو پروردگارو هیچ پرستراوك بحق نيا جگل ذاتي الله نبي هر اویش گورو بالايا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. واتا پروردگار تان تاكو تنهاو بها ولو ملكو دستالات وستايش هربو اوو تواناي بجي غياندني همو وستيكي هيا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. امش سيجار واتا پروردگارا بگردی و پاکی و ستایش هر با تویا گواهی تاکو تنهایی ددم و داوای لی خوشبون و توبش بولای تو دکم. اللهم صل على سیدنا محمد عبدك و نبیك و رسولك النبی الامی و على آله و صحبه و سلم تسلیما عدد ما احاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. فروردگارا صلوات بدل دياري محمد بن دو بيغمبرو فرستادين خوين دوارتو صلاو رحمتي برجين بسرخاو خيزانو يارو ياوراني باندازي رادي فراواني زانياري نورينو تينوسو پينوسي گشادو برفراواند. پروردگارا لأبو بكر وعثمان وعلي وسرجم هاولانو شوين كوتوانيان تاروجي دوائي رازي بو بزيد بياندا بيتوو بيان بخشا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. باكيو بيقردي بو پروردگارد، پروردگاري خاون دستلات لويك اوانا ديدن پال اوزات بيهاولو هاوتايا. هميشو بردوام صلاو درودج لسر همو پیغمبرانو سرجم فروستادکاني خوابه، سپاس و ستایشیش بو خوا به همیشه یو بردوام.

0: يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله، لا إله إلا أنت، وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله، لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت، اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. واصرف عنا سيئها.

0: الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. أبو هريرة خوالي الرازي بيت لبي غنبري خوا وصلى الله عليه وسلم ديرت وكفر ميتي هر كس يقل الرج يقدا صجاد أم ذكر بكات كبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أو وكوايا دقردني آزاد كذبه وخواي پروردگار صد حسنات وشاكي بود نوسيو صد قناه تاوانشي ليد سريتوا وأو رجش بهوي أو ذكروا خواي پروردگار تا إوارا لشيطان دي پارزي. ولو رجدا هیچ کسیک ذکری کی تری نکرد و باشتر به لم ذکر الا کسیک زیاتر لو او ذکری کرد بید.
1: لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
0: شدادي كري أوس خوالي غازي بيت لفي غنبري خوا وصلى الله عليه وسلم كفرنيتي قولترين استغفار أمي كبلي خواهی جان تو پروردگاری منی، هیچ خواهیک نیه جگل تو، تو من درست کردو و منیش بندیتم ولسر او پیمان و عهد بردوامم کداوم پید او اندی بتوانم پناه پیدگرم لخراپیک که انجامم داوا دان دنیم به همو ناز و نعمت کاند كبيت بخشي ومي ويعترف

أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت هذا

0: إلهنا الإنسان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى.

بقيدة ولا خزمت يوي برزة دشينا خزمت ناوي السميع واتا خواي قورا بيسرا خواي قورا همو دنگا كان دبيسي همو دنگا ديار و ناديار كان بهمو زمان كان بنهيني و آشكرا همو دنگا كان دبيسي سواء منكم من أسر القول ومن جهر به إيوا قسكانتان بنهيني بكن يان بآشكرا بيكن خداي قورا دبيسي ليس كمثله شيء هيشتيك ويني خدانية وهو السميع البصير خدا هم بي سرا هم بي نايا بويا ناوي السميع ناوي بيروزي السميع لقرآن دا لسلوبين شوين دا دوبارة بوتوا بويا اما دبي بزانين كخواي قورا وكو بي نايا بي سريشا بينيني او بيستني او بسنورة و وكو بتونا وكو أويل خويدة وشيتة وإما نازانين بستني أو وكو أويل خويدة وشيتة وبستنكيشي بسنورة إما بستني إما سن كيلومتريكا لو دو تشياكا وهيز نابستين هيز نابينين بلام خداي قورا آقاي لهم مودنگا كان بان هينيو آشكرا آقاي ليا چه إنسان بچپق سبكات و يعني بدن جبرس خواهي قورا آقاي ليه طبعا كإما زاني مانو دلنيا بوين لا اويك خواهي قورا هموشتك دبيسي آقاي لهموشتك هموشتك دبيني او اوكاتا او ناو بيروزا كاريگري لسر بندك دروز دكا كاريگري لسر مسلمان دروز دكا كاريگري كا يعني مثلا يا كميان او يكواتو هزب شاوديري ذاتي الله دكي جل جلاله بچي بوي كوا هرشي ديري دلي من شون لخو مقصدكم شوك خوا فرمويتي ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد هر قصيك من بيكم او فريشتكان لسر شان من دينو سن شاكو خراب اي او كسي درو دكي بختان دكي جوين ددي سوكاتي دكي همو لسر دنسره همو دنسره بویا انسان اگر حزب چاودری خواب کاو بزانه خوای گوره همو قسکانی دبیسه او همو قسیگ ناکا چونکه خوای گوره فرمویتی ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم يعني اگر دو چوار کس شباب کن خواب یان جمعیانه سه کس شباب کن خواد شوارم یعنی شپا قصه کدن با شپا انجا کمتر یان زیاتر هرچی به خواهی گوره آگای لیتی بکارو کرده و کانیم بوی خلچینا او ناوی السمیع ناوی مبارشی السمیع واما لیده کاد که ایما آگا ما لزمان ما بیه ازانن خلق اصازور جوی بوناده و آگای لزمانی نیا هر قصه فریده دا هر جوینده دا هر کومینده نوسه هر تومد دکا ای جنیو فروشکان ای بختان چیکان ای اوانی سوکایتی ببران بردکن لخواب ترسن خواه هموی دبیسه و هموشی دنوسه چون که کاتی لپیغمبری خواهم پرسی صلی اللہ علیه و سلم چشتی اوی کواه زور خلق دباتن او آگره و اکثر ما یدخل الناس النار و تیان ای رسولی خواه چشتی انسان زور دباتن او آگر فرموید الفم و الفرج دمو دامين دمو دامين يعني بهوي دمو دامين و خلق زور سناو آگروان دسناو جهنم و بو چونك دمو عتزمان هر قصه فره داوا هر دروي کردوا شایتين ابه حقی داوا هر تویتی دستیان خوش بي كورا چابو لکوریان کردنوا چابو لنایوان بردن اوان فلانش تبون اوا همو لسری دنسریو او قصهو بوی عزیز کانم اوانی که زور خلق دبات جهنم دمو دامینه امان آگاتان لزمان تان بی زمان احفظ لسانک ایوها الانسانو لا یلدغنک انه ثعبانو آگاد لزماند بی چون که براسی وگمار وای اگر پیو دای بوی دائما انسان

يان بيا دنقبا فليقل خيرا او ليصمت يان بيا دنقبا يان قسي شاك بكبو شونك خواي قورا سميعه خواي قورا دبي سي اغامان لزمان ما بيا كابراشي عربي هاد بخدمه پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرموي اي رسول اخوا اري خدا دور تابانجي لي بكين يان نزيك سبيلي قلبكين يكسر او اتعت اخواله واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فرمي اگر بندك من دعوى الى منكر امن نزيكم كدعوى الى منكر ايوه والله من بنا ومن جوا والله ميو دمو بو بيزناك واسطه بغري خواي غورا نزيك لمانوا بو عزيز كانم با اما آگامان لزمانی خو من بی چون که خدا بی سرو آگایلیتی انجا او ناو پیروزا جوا مالی دکات اما صبر بگرین لبر آرام بگرین لسر زمان شری و جوین فروشی بی دینان و منافق و ملحیده کان اوانی کوا زمان لهش تگ ناجر نوا و مالی دکات صبر بگرین چون که اما دارین او نا هرچی قصه بکین خواهی گوره دی بی سه شكرا خواهي قولا فرمويتي أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم آي أوان وادزان إما نهيني وآشكري أوان نابيسين شبا كانيا نابيسين نهيني كانيا نابيسين با بلا ورسولنا لديهم يكتبون نوين ركاني إما لاي أوان دينوسن فريشتكان دينوسن هموي دينوسن بلا انجا خواهي قولا كاتيك موسى وهاروني نار بولاي فرعون چي بيوتن فرموي لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى برون ماترسن أمن لقل إيوام وهم أبينام وهم أبيسم بويا لا ناوي السميع فيري أوجد بين كدنك برزنا كينو دنك جاء لنيتا لنواجا كرخ إيواهي لنواجا دنك برزكات ولا تانيش تزورنا خوشا وكبر إركاك خو خواي قورا خوتو لقل جوغران خساناكي دنكا كهر بهناسا فاتحة دخواني نية مدور كاعتان يعني براستي زور ناخوش دلي توش لازل لنواجه كناكي كيش يميني لتزبيحات هاوار دكا لنواجه دنك برز دكاتا بويا جاري چان ابو موسى اشعري وما عند جارتو دلي جاري چان كنا مع النبي في سفر فجعل الناس يجهرون بالتكبير الله إما لا سفرك على خزمة بيغمبر عبوين خندي خلق ما لقال الله وهار خرادة يقول الله أكبر الله أكبر هاوري عندك البدن جبرز فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيغمبر فرمي صلى الله عليه وسلم أيها الناس أي خلشينا اربعوا على أنفسكم هواش بن خوتان أودع عزيز مدن هواش لسر خو إنكم ليس تدعون أصم ولا غائبة خو إيوه بانج لكرناكن بانج لكسيناكن كاللوينيا خواي قبره نعوذ بالله جوي قرانيا ايو بو هاوار دكن بو خواي قبره اقل انا ودلكان مانا بو يا هواشي كرنوا فرموي انكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم ايو الدعوة لكسيك دكن ايو بانج لكسيك دكن كوا سميعا بيسرا قريبا نزيكا وهو معكم او لقلتانا ذاتي الله ويا عزيز كانم براسي هواه لما لي سادنك برز دكاتوا وارزان هر خوي لويا يك بخو ها وردكا كاك جان واخذوز من صوتك توزي دق نزم كروا لنا باسا لنا ساردا لنا مجلسا ها وردكا بموبايل اگا توزش كدك برز كاتو موبايل نه هر بخو دنجي كدك برا اول ندنك برز كاتو كاكا ودنك زل لشو هنا توزي هواه لسر خو جال هموي ناخوشتر لمس قوتا كخلب علغة لا تنشتويا يتر لتحياتا لا فاتحايا لن يدهنانا زورنا خوشا بو إنسان دائما آقاي ليبي دنك برز نكاتوا من بوخم كإمام لاني كم مترك دو متر دورة لما أمو مكانيوا لدواي خوم وآقام ليبو أمن تازا لتحياتا قيش بوما لسرتا وأشهد أن لا إله إلا الله كابرا لا دوام بدن جبرز يقول كما صليت على إبراهيم وعلى آله يقبخوا زوك بور وتب خوا من عند اللي يدور من إزعاز من بقول تنشتي حالي شو به أوش فقير أقل لنا جكينيا لبرو هيواش خوا أقل لنا ودلا كان يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور
خواهی گوه سمیع و بصیره آگه من لیبه بایا الان خوزگه هولی زورت بایا لره ناو پیروزکانی خداد بناسیایا خدا بی سر و بینایا خواه بخشنده یا توش بخشنده با خواه سرپوشا توش نیانی خلق بپوشا خواه رحیما توش برحم با خواه راست و راستی پی خوشا دی توش راز با ام همو درو درسه بوچی دبراو ایمالا رگی ناو پیروزکانو زیادتر خواهی خواه منده ناسین لکو تاییده خواهی گوره فرمویتی ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها خواهی گوره نای پیروزی هیا ایوش بو ناو پیروزانا لخدا بپارنوا ایمش لخواه دا پارنوا دلین یا ربی خواهی بو خاطری نای پیروزی الرحمن و الرحیم خواهی رحمان پی بکی یا ربی خواهی بو خاطری نای الغفار الغفور خواهی لمن خوش بی یا ربی خواه بو خاطری ناوی پیروزی العفو عفو مام کی یا ربی خواه بو خاطری ناوی پیروزی الرزاق رزق مام بی یا ربی خواه بو خاطری ناوی پیروزی السلام آشتی و سلامتی مام بی تی یا ربی خواه بو خاطری ناوی پیروزی الصبور صبر مام بی تی آرامی مام بی تی یا ربی خواه بو خاطری ناوی الهادی هدایت مام بدی یا ربی خواه بو خاطری ناوی المنتقیم طالب استانی لستم کاران یا ربی خواه بو خاطری ناوی المذل مشرک کان زلیل که یا رب العالمین یا ربی خواه بو خاطری ناوی المعز شکو عزت من بو بجر روا اللهم آمین والحمد لله رب العالمین والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسار على نهجه إلى يوم القيامة. بسران برز خوشوي صلاة ورحمة إخواتان لبيت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وشحال من لالقيتي نوي برنامكتان كان ياي فرمودا بخزمتي يوي برزو خوشويز قشتينوا. عزيزانم لما القيش دادشين خزمتي يكيكيكا لفرمايشتا مباركة كاني پیغمبري عزيز صلى الله عليه وسلم كبابتكا پرورد كردني وجدانكي زندوا وبآقايا لدرو درون مندا. پیغمبري عزيز صلى الله عليه وسلم دفرميت: وقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله رجل أن يوصيه ويعظه فقال: إذا أردت أمرا فتدبر عاقبته، فإن كان رشدا فامضه، وإن كان غيا فانته عنه. بيغمبري عزيز صلى الله عليه وسلم كاتب ياويك داوي ليدكات آموشگاری بکات. دفرمیت: اگر ویستت کاریک انجام بدی، بیر لعاقبتو چارنوسکی بکروا. اگر چاک بو، اگر باش بو، اوا برو لسری و بردوام با. و اگر خراپو لادانو تاوان بو، راسو خو وازی لبینا. اما که ایم پیویست من پیتی، ابي همومان خريكي پرورده كردني ناخي خومان بين بشيوازي كآموشگاري كارك لناخمان دروز بكين. چونك ابي دلي انساني

رادوي محراب. رادوي محراب دنگك بو بانگوازي پيامي اسلام سكويك بو رافكردني فرمودكاني دواهمين پیغمبر صلى الله عليه وسلم. رادوي محراب دنگي محرابو منبركاني كردستانا خوانك بو زانايانو ميراتگراني پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم نوريك بو روشن كرنوي دلي بسراني

مسلمانانی برز و خوشویست. خواهی گوره بخششی زاره، ناز و نعمت و کرمی لگل ایمه لجماره نایه. یکی اگلو نعمت گورانه، یکی اگلو بخشش بنرخو گورانه که خواه با امانت داویتی با ایمه من دالکان مانن. او روزی که من دالکان دین دنیا و کل مولودین يولد على الفطرة كتشو كرمان أو من علانيك دين دنيا لسر باكي لدائك بن لسر خاويني لدائك بن سرشتي كي باك حتى لنا وكردا علين من دال فريشتايا يعني وكو فريشتوايا فريشتا يعني ملائكة گناهی نکردو رقی لکز نیه دلی علی پر ری سیغار سپیا ناسکا اما او نعمته که خوا بکرمی خوی ای بخشی با دایکو باوک ام امانتا علماء علین الاولادو هبة الله كخواف فرمي يهب لمن يشاء إناثا بدس كزنية كزناتو أني من ألب بخشي أبدا أم من دالا نعمتي خوايو خلاتي خوايا أي بخشي با دايكو باوك أم من دالا أمانتا سباردية خواهي قوليجا فرمي فليؤدي الذي تمن أمانته وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. من امرأة وان بخيالها ألين فلان كالزرري دمليون ديناري ليكوتو شو خوي نماو هو الزرري مالية هو الزرر نية خسارته زرر أويا خود خسار كيا من على كل دزدي هو خسارت بويا او آياتيك خوين موا ابراهيمي خليل كباوكي پیغمبرانا هروها يعقوب كا اوش يشكل پیغمبران پیغمبران همويان من علاقانيان بان کردو ام قصيبو خوما انجا بو جنابتا اوانا من کمنال مانه چن یک خمی دنیای منالکتا والله اشکر منالکم الحمد لله لا کلیگ ورگیرا و مستقبلی باشا اگر تعین بیم عاشقشی باشا زور جار من پرسارکم کرکو چی خریکی چی علا والله اشکر باشا لشریکی اگدا مزراو علیم ای دین داری والله بداخون یوشناک انا لله و انا الیه راجعون جو لما يتبقرين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب حزتي إبراهيم لقل حزتي يعقوب من على كان ينبانك وتيان يا بنية كرة خوشة يستكام من على خوشة يستكام إن الله ببيقمان براستي خواي قولة اصطفى لكم الدين ام دين جوانيب وايوهل بجاردوا فلا تموتن الا وانتم مسلمون وريابا ام لاولان نتان با هجول قصيب زماني ابراهيم زماني بتبرستيبوا بويا فرمي وجنبني وبني ان نعبد الاصنام خوايا او خلقيك بتبرستي تونا پرستن من داوان لیا کم خومو من آلکانم بفارزی لو بد پرستی که او وکاتی گتوتم ایمه ایسه چی هیل ایمه پیغمران با من آلکانین الین وریابن ببیدینی نمرن چون که ذالک هو الخسران المبین گورترین مالویرانی گورترین لدزدان
گەورەترین خسارەت و زەرەر کە ئینسان بیکە ئەوەیە خۆی لە دەستە لەگەڵ مناڵەکانی. جا لێرەوە وەرن بابەیەکەوە بزانین ئێستە مناڵەکانمان لە چی مەزەقێکە ئاژین. ئەو پلانەی و لەگەڵ ئەو پلانەی کە دوژمنانی دین سەدان ساڵا ئیشی بۆ ئەکەن، ئێستاوە کاریگەریەکانی دەرکەوتووە لەسەر مناڵەکانی ئێمە. خەریکە مناڵەکانمان وای لێ دێت سەلامی نازانێ بکات سەلام. خەریکە وای لێ بێ مناڵەکانمان نەزانێ بە میوان بڵێ بە خێر بێی. لا حەولا ولا قوۆتە ئیلا بیللا، کە ئەوە هەمووی لە دینی ئێمە. من کان منکم یؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفا. أو آداب جوانانا، أو عقيدة باكا، أو أخلاق برزاني كالناو بابا بيراني إماهبو لناو خانوكي قرى أجيا بلام همو جاني أدبو، همو جاني أخلاق بو، همو جاني رحمو بزيو سوزو خواه پرستيبو. لبراو أم لا فاوي ئێستا، ئەم ئامێرانەی ئێستا، ئەم پلان و پلانانەی ئێستا کە هاتۆتە ناو مسلمانانەوە سەری هەڵ نەدابوو. ئێستا ئەبێت چی بە مناڵەکانمان بڵێن ئێمە و ئێوە؟ ئەبێت لەگەڵیان دانیشین، تاقیان کەنەوە مسلمانان وەکو باوک. خۆی باوک مەعنای چییە؟ باوک و دایک مەعنای چییە؟ سێگەکەم بەست خوا دڵگران مەبن. خۆ لە ئەوروپاش باوکو دایکەیە، ئافرەتی ئەوروپاش مناڵێ بێ، پیاوی ئەوێش مناڵێ بێ. باوکایەتی و دایکایەتی مەعنای زۆرە. ئەبێ بزانی ئەمانەتی مناڵ چییە، ئەبێ بزانیت ئەم مناڵە چی فێرەکەی لە فیقه هاتووە. ئەڵێ واجبە لەسەر دایک و باوک هەر لە تەمەنی حەوت ساڵیەوە مناڵەکەی فێری نوێش بکە، فێری دەستنوێژی بکە، فێری ڕۆژووی بکە، پێغەمبەری پێ بناسێنێ، خوای پێ بناسێنێ لە پێشا. تۆ کێ خەڵقی کردووی؟ کێ چاوی داوە پێت؟ کێ ڕۆحی کردووە بە بەرتە؟ معریفەتوڵڵاه. بۆیە ئەبێ ئێمە فریای مناڵەکانمان کەوین. ئەم ئایەتی ترتان بۆ خوێنمەوە: ئەم کنتم شوهداء اذ حضر یعقوب الموت قال یا بنی ما تعبدون من بعدی. الله اکبر. یعقوب لەسەر مەرگایە، ئەزانێ ئەمرێ لەو کاتی سەرە مەرگ و جاندانا مناڵەکانی بانگەکاڵێ وەرن کوڕم وەرن مناڵەکان وەرن ئەوە منە مرم، ئێوە دوای من کێیە پەرستن؟ توخوا چی باوکێک ئەمەی کردووە؟ منە مرم سبێنێ؟ ئەبێ مناڵەکانی من دوای من بۆ چۆ بڕۆن؟ سەر بە چی کونیەکا بکەن؟ لەگەڵ چی تایفەیەکە ژیان بەسەر بەرن؟ لەگەڵ چی عەقیدەیەکە بگوزەرێنن؟ ئەمە وانەیە یعقوب فەرمێ کوڕم من ئەمرم، دوای من کێیە پەرستن؟ ئەوانش ئەڵێن باوکە جان نەعبود ئیلاهەکە و ئیلاه ئابائیکە ئیبراهیم و ئیسماعیل و ئیسحاق ئیلاهەن واحیدەن و نەحن لەه مسلمون. ئەڵێ باوکە خەمن نەبێ، ئێمە ئەهلی عەقیدەین و تومان ئەشهەد ئەن لا ئیلاه ئیلا الله و ئەشهەد ئەن ئیبراهیم و ئیسماعیل و یعقوب رەسوول الله. ئێمە شایەتمانمان هێناوە، باوەڕمان کردووە خوا یەکە و شەریکی نییە، دینی ترمان ناوێ ئیلا ئەو دینە نەبێ کە تۆ بۆ ئێمەت هێناوە. من ئەمە ئاخر قسەمە بۆ جەنابتە، ئێمە مسلمانین هەمومان بەڵێ هەمومان لە مزگەوتای. ئەبێ دوای مردنی تۆ یا دوای مردنی من کچەکانمان
لقد چه دينه كامل روكنه چه لقد چه جماعت يكاجيان بسربن ابن مافيا جوتان ليه سباب في مافيا كده لليبيا خلقه قرن تعذيب يدن بو اوي پاران بو منيرن اگر پاران نبيه قلت لكي دركن ويكوش اخوة مد دارو برنية ما انسانا اما انسانا وايلي دي اما انسان كديني نما كالاخوانا ترسا ابيتا درندا ابيتا هجديها حزك يكشكر ركدو ايلي بي لبراو زور وريابن برزا باخيم اللي من علاقان ما بخوين دسي من علاقان تان بقرن وكو اي بي بوستان تريك باريجا دي واوي من علاقات فيري انجليزي بي يا فيري بيركاري بي بوم مزقوتيش بي انا اجينا لقيامتا ابي سر داخين شي علي لقيامتا بساريك شي علي لقيامتا رب العالمين ابي ايما علمت يبقين شنك في غمرة فرمي صلى الله عليه وسلم ايما راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة هركسي أمانتي كي في أدرابي كاربدسي كي في أدرابي وظيفي كي هبي أمانتي كي لا دان رابي غش لو أمانة تبكى كلاهمي قرين تمنى لكان مانا أو رجي كأمري بغشاشي بمري أتمنى لكاني فيري دين دارين كربي خميل دين وأخلاقي من لكاني نخوار بي بس جلي جواني بو كردون بردوني بو سيران لپیش خلقا وشوتا مصيفا كان لپیش خلقا وپیلاوی جواني بو كردون جامن بستو مدائكو باو شيال الله والا ما مساهموش تاكم بمنا لکان بكردوا علم چي بو كردوا لسائرم بو كريو موبايلم بو كريو وده كتابتين بو دانا ولا خانوكا ايه دسي خور شيتر ولا تلفزون اكشن بو دانا اي آخري شيتر دي قد دي هموش تاكان باسي دنيايا باس الدين وقيم وعقيدة وأخلاق تانية أو من الله دعائي أبابو تمال خانة أبابو خاني بكوتوان أمدني لك الله دانش أمدني جو اللي بقري بتمشاكرني دمو تشاود سغلطة به چونك لك الدين نجيه لبراو برزان خوشوستان باقي مجوكو فيشوناني خمان خمل ديني من علاقان ما بخوين فيري آداب وروشت وعقيدة وإيمان يانبكين عقيدة وإيمان هيا وكراوتوا مسؤولية كمان خطرتر وقورتر بوتوا بويا با تسيك شكان ما بقرين مصباصيك ومالي دايكو باوكك ديني بياوية كارنغي سليري بينا زامن كوهات ولا دوروا تي خبرم زانيوا كيو الدوري قرآن تان كردوتوا من لشويني كي دوروا من علاقي خون بسهرة ديان بوام دوري بسعر جيبه مو اما زور مهمه با امش خملك شكان وكركان ما خوين هيجنبه لقيامه ابلين يا ربي خويا او من كرت من الله كان ما بربو دوراتي صيفي بو اويلوي فيري ايمان واخلاق وقران بمن خو ابو خاطري عظمته قوري خوي توفيقي همو دايكو باو شبدا خمر لمن الله كان ما خوين يا ربي خويا عاقبه خير مان كي يا ربي خويا خمان ومن الله كان مان لفيتنو فسادي أم زمانا بباريزي يا ربي خوايا بركة خيطة تمني دايكو باوكا كان بو اوي خميق لمن على كان من بخوين بيانهنين بو خزمتي قرآن يا ربي خوايا داواليكين عاقبتي بتمنى كان بخير بجري يا ربي خوايا شفايا همو او خشكبرايا نبدي كداواي دعاي شفايا انكدو يا ربنا خوايا بخاطري عظمتو قولي خوت بركة خيطة تمني أو ما مستعاني كلا دوري هاونا لمزقوتا كان لبرزا من دي خوا قرآن علينوا خوا قرآن بكيت بهاري دليان بكيت شفيع وتكاكاري قيامتيان يا ربي خوا من دالا كان من صالح كي خوا بمان بارزي لبلاني دجمناني أم دينا خوا مالو مالو من المان نبي نداوي أو بلاناني أوانوا يا ربي خوا لسر أم دينا بمان جيني ولا سر أم دينيش بمان مريني مسلمانان لسغلتي رزقار كي كتائي بدا صلاة طاغوت وزال مكان بيني اللهم آمين نبهني الله وإياكم من نومة الغافلين
وحشرني وإياكم تحت راية سيد المرسلين. وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى المسجد لشيء فهو حظه. أبو هريرة رضي خويلد بيت دلت بغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي هركس بو هرشي بيت مزقوتوا أوي دستكويت. أما أود جهني هركس بو هرشي بيت مزقوتوا ومبستي هرشي بيت خواي قورا ببي أو بعداشتي دداتوا چونك إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لبر أو بيوست مسلمان كاتي بريد كويت بو مزقوت مراجعيكي نيتكي بكاتوا وبخودا بشيتوا نبادا شتيك تيكالاوي نيتكي بوبيت ببيت مايي لدزداني أو أجرو باداشتي كلو ريدا دسيدا كويت. عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. أبي أمامة رزاي خويل بيت لبي غنبره وصلى الله عليه وسلم كفرميتي هركز بجد بومزقود ما بستي تنهاء وبيت خيرك فير بيت يا خلكي فير خير بكات أو باداش دي حاجيك هيا كحاجيك باكو تواوي كرد بيت. عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم. وتهركس لمال ودس نوجه البقريت بروات بومزقود بو نوجي فرس باداشتكي وك باداشتي حاجيكي إحرام بستو دبيت. أبو داود أنفر مديرا وتوا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. وتهركس لمال والدسنوجي شورت او جا چوب و مال لمالکانی خواه بو بجهنانی فرزک لفرزکانی خواه گوره همو هنگاوکانی بخیر بوی اجمار دکرید. بیش یعنی گناهی دوریو بوی تریش یعن بلی برزی پیده بخشرید. امام مسلم ام فرمودهی روایت کردوه. عن عبد الله بن عباس رضی الله عنه أنه رقد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستيقظ فتسوك وتوضأ فأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوق نورا ومن تحت نورا اللهم أعطني نورا. وات ابن عباس رزاي خوي لبي دفرمي شو لمالي بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم معموا بيدار بو يوو سيواكي كردو دسنوجي شورت بانج بيش بانجي فرمو بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم رشد درو بونوجو دي فرمو خوايا دلو زبانو جوکان موچاوکانم پر لروناکی بکا و سرو جیرو راستو چپو بردمو پشتم و همو وجودم غرقی نوری خود بکا. پیشوا بخاری مسلم ام فرمودهان جراوتوا. عن ابن عمر رضی الله عنهما ان النبی صلی الله علیه وسلم قال: من اکل من هذه الشجره یعنی الثوم
فلا يقربن مسجدنا. واتى پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموی هر کس لم داری خوارد و تسیر بان زیکی مزگوت کمان نکوید. لجرانوی پیشوا مسلم دا فرموی مساجدنا و تا نزیکی مزگوت کمان نکوید. پیشوا بخاری و مسلم ام فرمودهان روایت کردوا. عن جابر رضی الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا. جابر رزاي خوي لبيت لبيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم كفرميتي هركس سيريان بيازي خوارت بالي من دور بكويتوا يا لمزقوت كان من دور بكويتوا. بيشوا بخاري ومسلم أن فرمودين روايات كردوا. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أبو هريرة رضي الله عنه لبيت لبيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم دجرت وكفرميتي هر كاد جوتان لقامت بو برون بو نوج بهيوريو لسرخوي فلو هلبا مكان اوي بيرا قيشتن انجامي بدن لقل جماعد اوشتان كلادسجو توابي بكن. بيشوا بخاري و بيشوا مسلم انفر مدين جراوتوا. عن ابي قتادة رضي الله عنه قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال فقال ما شأنكم؟ قالوا استعجلنا إلى الصلاة. قال فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أبو قتادة رزاي خويل بدلي لكاتك دا إيمال خزمت بيغنبري خوادا صلى الله عليه وسلم بوين دنگ دنگيك بربابو كدنگو گرمي چن پياوك بو. پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي اوچي تانا عرزيان كرت پل پل من كرت بو اوي بنوش دار رابگين فرموي وامكن كهاتن بونوش بل سرخوي ورن اوي پي گيشتن انجامي بدن اوش لدستان چو تواوي بكن. بيشوا بخاري مسلم أنفر مدين رواية كردوا.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

قال ثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز. فشوى مسلم جراويت يوه. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دور كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خويلي بي دفرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دستي قرتمو فرموي: سوين بيت بخوا من توم خوش دويتو داوا كرم لدواي همون ويجيك دست برداري امن زايا نبي. پروردگارا پشتگيرو كومكين بكال سر سپاس گزاري و بندايتي تو بباشترين و جوانترين شيواز. كشوى أبو داود نسائي الباني بسندك صحيح جرى بيانته. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خويلي بي دلي كاتي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو: پروردگار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سرجمبونو ستايشو سپاس گزاري بو اوو توانای انجام دانی همو ویسته کی هیا. پروردگارا رگرنی لآنه یک یک دا تو خوازیاری بخشین بیت پیو و کسیش گی بتوانه بی بخشه گر تو رگرو بربست بوید. خواهی گین توی دولمندی بتوانه و هیچ دولمندو بتوانه یک نیا مگر گیرایلو ملکشی با تو بنوینه. ام فرموده متفق علیه. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل، وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين، ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجيك سلامي بداية هوا دي فرمو: پروردگار تاكو تنهاو بها ولو خاوني سرجمبو نورو سپاس وستايش هربو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. خواهي جان پناو پشتگيرو هزو دا صلاة نيا تو نبيتو توي تاكو تنهاو ايما هرتو دا فرستينو خاوني همو نازو نعمتو شكو منديكي ستایشی به پایان من های با تو تاکو تنهای تو بدر سوزی و امکداری دت پرستین گرچی به باوران نیگران و سغلط بن
بمگوتي ايما پشوا مسلم احمد ابو داود نسائي رحمتي خوين لبي جرب يعني عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبي كر عامر رزي خواي ليبي دلي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني بيدام لدويها منيجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم پیشوا احمد ابو داود ترمزی و نسائی رحمتی خواهین لیبه گرابیانتو و ابن حبان بصحیح دانا و عن ابی امامت ان النبی صلی اللہ علیه وسلم قال من قرأ آیت الكرسی دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة الا الموت واتا ابی امامت لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دقياريتوا كده فرمي هركسيك آيات الكرسي لدواي همون يوجيكو بخويني اوا هجر رقريق نيلا آسي چون بهشتي جيقل مردن نبي بيشوا نسائيو طبراني رحمتي خواين لبي قراويانتوا وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا بشوى علي رزي خواي ليبي لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دياريتوا كده فرمي هركسيك لدواي همون يجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشتا أستو جير پاريزگاري پروردگار حتى نوجه كي دي كداده پشوا طبراني با اسناده كي حسن جراويته وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خوي ليبي لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دقياريتوا كفرميتي هركس يقل دوي همون ويجيك سيوسيجار بلي سبحان الله وسيوسيجار الحمد لله بلي سيوسيجار الله أكبر بلي ولكو تاهمين جار كدبيت صد بلي پروردگار تاكو تنهاو بي هاولو هاو تايو سر جنبونو سپاسو ستايش هربو اوو تواناي بجه گیاندنی همو ویستی کی هیا اوه خوای گورو پر وردگار لطاوان و گناهکانی دبوره گر با اندازی کفی سر دریاش و هابه پیشوا مسلم رحمتی خوای لیبه گراویتی و عن ابی امامت رضی الله عنه قال ما دنوت من نبیكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا ابي امامة رضي خواي ليبه دلي لهر نواجه كي فرض يان سنة دالة پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم نزيق بو بموا جيوم ليب و امن زاو دعائي کردو و كمو زيادي تيدا نكردو كده فرمو پر وردگارا لسرجم گناهو تاوانا كانم ببورا پر وردگارا بلندو گيرايلو ملکچو رينوينيم بكا بولاي کردارو رفتارو روشتي چاكو جوان با
براستی هر توی رنوین داری بولای چاک و رفتاری جوانو رگریج لگرت نبری روشو رگی خرابو نبر پیش آتبرانی و ابن سنی گرایانتو. و فی حدیث ان سعد بن وقاص رضی الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أم نزاني فيري وشكاني دكرت با چشني فير كردي نوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواس صلى الله عليه وسلم لدوي همون ويجيك پناي دكرت با پروردگاركي لم حالو بارانو دي فرمو پروردگارا پنات پیدا گرم لرشدی و ایریو، ترسنوکی و پیری و فتنه و آشوب دنیا و سزا و اشکنجه ناوگور. پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

0: اعتدنا لهم عذابا أليما
1: جرتن هايتو دل برغمي تاوري سوزي جي كمي قرآن باشترين هاولا لا بري آزاري دلا.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم آمين. بسلاني بريس صلاو رحمتي خواي پروردگارتان لسر بي. خوشحالم لحلقه كي تري برنامه كوجين بأيوي عزيزو خوشويز دگينوا بو راوي يكي كي تر لفرمو دا گرنگكاني پیغمري خوا صلى الله عليه وسلم كأم فرمو دا اچين خزمتي بنمای کی زور محکم و بهزمان پی ابخشه بو دامزراندنی خزانه کی بختوار و بو بنیادنانی کوملگه کی پرلا آسوده و دور لا گرفتو کشو مشاکل لحسن و رحمتی خوایلی بی و هروها لسعیدی کری مسیب و که افرمه امام عمر رضا و رحمتی خوایلی بی فرمویتی که دقی فرموده که امه افرمه لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. أم فرمودي برزان پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم كأماجي بيكردوا أفرمي هيج هاو سرگيريك نيا مگر بولي ودو شايتي دات پرور نبيت، يعني هيج هاو سرگيريك نايت آراوا إلا أبي وليكي هبه ودو شايتيش حزوريان هبه وآقاداري أم كاربن. برزان ام فرموده دنیایك لما ناو مفهومي قولي دخو گرتوه بشيوه يكا كاتيك ام ما ناو مفهومانه برجسته ابن لناو كوملگه دا ابيني كوملگه استقراريكي كامل ور اگره لدرنجامو لسايو سيبري. ام فرموده يوه بويا هولا دين بمشيوه خواره و تيشكي بخينا سرو وما ناو مفهومكاني روشن بكينوه. برزان وكو زور جار اما وتمان وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. بيغمري خوا صلى الله عليه وسلم لا سر بنيادي هوا وارزوت وقسي نكردوا الا وحي بوا چون بتايبد لو مجالانيك مجال تشريعا بتايبد لو مجالانيك بيغمري خوا صلى الله عليه وسلم ابيت السرچاوي دومي تشريع وياساي اسلامي. بوي اگر تماشا بكين برزان اما فاهمانا مفاهيمان يكن ك وكو الله الرشكه كيان لوحي خوايه وورغيراوه. اگر يما تماشي قران بكين قران كدا بزين راو بو انسان وفرمود شيرين كاني بيغمر اخوا كبونته ياسا ورسا بو انساني مسلمان تمان له انسان تنها لبرانبر ياسا يا ناوسين ريد بلكو ام انسانه لبال تيغيشتنو مانادا اما رادغريد نكتن ها ياسا يكرود دهید لپنای مانادا لپنای یاسای کی پرلمانادا ایمه را بگرید. بو یک گرنگ ایمه اگر تماشا بکین ابینین که قرآن ایوه مروفکان پرورده بکا بو جوره پرورده اکا که بر جواندیکان یان اپاریزه. پیغمبری

0: قصت عيد ولا دائرة كان فيري أخلاق يان كين أخلاق بامن كروشتم بو دائرة كي وكو باوكي معاملهم كاتش كاتي من عاملة تمني باوكيا أجر رفيقي وكو خوي بلا برايك مهاتو أجر لخوي بتشوك تربو بلا بخوا كسي قاتو حال أبي خزمة دي بقم شوارم برز كانم أما يكلي بيش عزم كردن داوا كارم كومبانيا كان دائرة كان موجه أخلاقي دابنين وكوتون خبيري شرعيا دانا ولا بانقا كانا با خبيريكي أخلاقيش من هبه موجهيكي أخلاقي من هبه إما وكو مستشاري قانوني من دانا با موجه أخلاقيش من هبه برزا كانم للراستي دا عمودي فقري كومال قبري تيلا قنج دزمائي دستي إما بري تيلا قنجا كان من تا أم قنجان أخلاق داربن إما براسي بهزو بقوة يا ربي خويا الرحمن في بكي خويا عاقبة من بخير كي قنجة كان من أخلاق يعني مفارزي بيرا كان من عاقبة خير بي خويا توبة من قبول كي لبر خوايتي خود خويا لدى فارمو لقناه من خوش به لقناه باو كدايك من خوش به لقناه ما مستكان من خوش به لقناه دوستكان من خوش به لقناه أم مجلس من خوش به خوايا لبر خوايتي خود خوايا ولات من لفيتنا بپارزه لشهوات بپارزه لشبهات بپارزه خوايا لبر خوايتي خود دوال ليكم لسر اسلامتي من جينه سر اسلامتي من مرينه سر اسلامتي زينوان کرو لجر بياخي پیغمرا حشر من صلى الله على سيدنا وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: فاللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

قال ثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز. فشوى مسلم قرأت يوه. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دور كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خوالي بي دفرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دستي قرتمو فرموي: سوين بيت بخوا من توم خوش دويتو داوا كرم لدواي همون ويجيك دست برداري امن زايا نبي. پروردگارا پشتگيرو كومكين بكا لسر سپاس گزاري و بندايتي تو بباشترين و جوانترين شيواز. كشوى أبو داود نسائي الباني بسندك صحيح قرأت. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خويلي بي دلي كاتي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو: بروردگار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سرجمبونو ستايشو سپاس گزاري بو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. پروردگارا رگرنية لآنا يكيك دا تو خوازياري بخشين بيت پيو و كسيش دي بتواني بي بخشي گر تو رگرو بربست بويت. خواهي گيان توي دولمن دي بتواناو هج دولمن دو بتوانا يكنية مگر گوه رايلو ملکشي بو تو بنويني. ام فرموده متفق عليه. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل، وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجك سلامي بدايتها دي فرمو: پروردگار تاكو تنهاو بها ولو خاوني سرجمبو نورو سپاس وستايش هربو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. خواهي جان پناو پشتگيرو هزو ده صلاة نيا تو نبيتو توي تاكو تنهاو ايما هرتو ده فرستينو خاوني همو نازو نعمتوش كومنديكي ستایشی به پایان من های با تو تاکو تنهای تو با درسوزی و امکداری دت پرستین گرچی به باوران نیگران و سغلط بن
بمگوته ایما پشوا مسلم و احمد و ابو داود و نسائی رحمتی خواین لبه گرابیانتو عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبة كري عامر رزي خواي ليبي دلي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني پیدام لدويها منوجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم پیشوا احمد و ابو داود و ترمزی و نسائی رحمتی خواهین لیبه گرابیانتو و ابن حبان بصحیحی دانا و عن ابی امامت ان النبی صلی الله علیه و سلم قال من قرأ آیت الكرسی دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة الا الموت واتا ابی امام لپیغمبری خواو صلی الله علیه و سلم دگیارتو کده فرمی هر کس یک آیت الکرسی لدوی همون یوجه کو بخوینه او هجر گریگ نیل آسی چونه بهشتی جگل مردن نبی پیشوا نسائی و طبرانی رحمتی خواین لبی گرابیانتو وعن علی رضی الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا بشوى علي رزي خواي ليبي لبيغنبري خواوة صلى الله عليه وسلم دياريتوا كدا فرمي هل كسيك لدوي همون يجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشتا أستو جير پارزگاري پروردگار حتى نوجه كي دي كداده پشوا طبراني با اسناده كي حسن جراويته وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خواي ليبي لپیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم دا گیارتا و که فرمویتی هر کسیگ لدوی همون ویجیگ سیوسی جار بله سبحان الله و سیوسی جار الحمدلله بله و سیوسی جار الله اکبر بله و لکوتا همین جار کدبیت صد بله پروردگار تاکو تنهاو به هاولو هاو تایو سر جنبون و سپاس و ستایش هربو او توانای بجه گیاندنی همو ویستی کی هیا اوه خواه گورو پر وردگار لطاوان و گناهکانی دبوره گر با اندازی کفی سر دریاش و هابه پیشوا مسلم رحمتی خواهی لیبه گرایتی و عن ابی امامت رضی الله عنه قال ما دنوت من نبیكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا ابي امامه رضي خواي ليبه دلي لهر نواجه كي فرض يان سنت دالا پیغمبری خواه صلى الله عليه وسلم نزيق بو بموا گيوم ليب و امن زاو دعائي کردو و كمو زيادي تيدا نكردو كده فرمو پر وردگارا لسرجم گناهو تاوانا كانم ببورا پر وردگارا بلندو گيو رايالو ملکرچو رينوينيم بكا بولاي کردارو رفتارو روشتي چاكو جوان
براستی هر توی رنوین دری بولای چاک و رفتاری جوانو رگریج لگرتن بری روشو رگی خرابو نبر پیش آتبرانی و ابن سنی گرایانتو. وفي حديث أن سعد بن وقاص رضي الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أم زياني فيري وشكاني دكرت با چشني فير كرني نوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواص صلى الله عليه وسلم لدوی همون ویژک پنای دگرد با پروردگارکی لم حالو بارانو دی فرمو پروردگارا پناد پیدا گرم لرشدی و ایریو ترسنوکی و پیری و فتنه و آشوبی دنیا و سزا و اشکنجی ناو گر. پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

مسلمانانی بەڕێز و خۆشەویست. خوای گەورە بەخششی زۆرە، ناز و نیعمەت و کەرەمی لەگەڵ ئێمە لە ژمارە نایە. یەکێک لەو نیعمەتە گەورانە، یەکێک لەو بەخششە بە نرخ و گەورانەی کە خوا بە ئەمانەت داوێتی بە ئێمە منداڵەکانمانن. ئەو ڕۆژەی کە منداڵەکان دێنە دنیاوە، کل مەولود یولد علی الفطرة، کچ و کوڕمان ئەو مناڵانەی کە دێنە دنیا لەسەر پاکی لەدایکە بن، لەسەر خاوێنی لەدایکە بن، سروشتێکی پاک. حتی لە ناو کوردا ئەڵێن منداڵ فریشتەیە، یعنی وەکو فریشتە وایە، فریشتە یعنی مەلایکەت، گوناهی نەکردووە، ڕقی لە کەس نییە، دڵی ئەڵی پەڕەی سیغارە، سپیە، ناسکە. ئەمە ئەو نیعمەتەیە کە خوا بە کەرەمی خۆی ئەی بەخشێ بە دایک و باوک. ئەم ئەمانەتە علەما ئەڵێن الأولاد هیبة الله، کە خوا فەرمی یەهبوا لمن یشاء اناثا، بەدەست کەس نییە، کەس ناتوانێ مناڵ ببەخشێ ئەبەدا. ئەم منداڵە نیعمەتی خوایە و خەڵاتی خوایە ئەی بەخشێ بە دایک و باوک. ئەم منداڵە ئەمانەتە، سپاردەیە. خوای گەورەیژە فەرمێ فەلیؤدی الذی ائتمن ئەمانەتەه وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. من امرؤ ئەوەم بەخەیاڵە ئەڵێن فلان کەس زەرەری دە ملیۆن دیناری لێکەوتووە، شەو خەوی نەماوە، ئەوە زەرەری ماڵیە، ئەوە زەرەر نییە. خەسارەت و زەرەر ئەوەیە خۆت خەسارکەی یا مناڵەکە لەدەست دەی، ئەوە خەسارەت. بۆیە ئەو ئایەتەی کە خوێنمەوە، ئیبراهیمی خەلیل کە باوکی پێغەمەرانە، هەروەها یەعقوب کە ئەویش یەکێکە لە پێغەمەران، پێغەمەران هەموویان مناڵەکانیان بانگ کردو. ئەم قسەیە بۆ خۆممە، اینجا بۆ جەنابتە، ئەوانەمان کە مناڵمان هەیە، چەندێک خەمی دنیای مناڵەکەتە؟ والله شكر من الله كم الحمد لله لا كلية قول جدا ومستقبلي باشا أقد تعين بيه معاشك إيشي باشا زور جار من برسارة كم كرة قلت شي خريكي شي الله والله شكر باشا لشركة اقدام مزراوة عليهم أي دين داري والله بداخل نيوجناك إنا لله وإنا إليه راجعون جولة ما يتبقرين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، حزتي إبراهيم لقل حزتي يعقوب من على كان ينبانك وتياني يا بنية كرة خوشة يستكم من على خوشة يستكانم. إن الله ببيع قمان براستي خواي قورة اصطفى لكم الدين، ئەم دینە جوانەی بۆ ئێوە هەڵبژاردووە. فەلا تەموتن ئیلا و ئەنتم مسلمون، وریا بن ئەم لاولانەتان با هەگوێ لە قسەیە بگرن. زەمانی ئیبراهیم زەمانی بتپەرستی بووە، بۆیە فەرمێ و جنوبنی و بەنیە ئەن نەعبود الئەسنام، خوایە ئەو خەڵکەی کە بتەپەرستێ تۆ ناپەرستن، من داوان لێ یەکەم خۆم و مناڵەکانم بپارێزی لەو بتپەرستەی کە ئەو وەک کاتێ گرتۆتەم. ئەی ئێمە ئێستا چی هێلایی ئێمە؟ پێغەمەران بە مناڵەکانیان ئەڵێن وریا بن بە بێدینی نەمرن، چونکە ذالیکە هو الخوسران المبین، گەورەترین ماڵوێرانی، گەورەترین لەدەستدان،
گەورەترین خەسارەت و زەرەر کە ئینسان بیکا ئەوەیە خۆی لێ دەستا لەگەڵ مناڵەکانی. جا لێرەوە وەرن بابەیەکەوە بزانین ئێستا مناڵەکانمان لە چی مەزەقێکە ئاژین. ئەو پلانەی و لەگەڵ ئەو پلانەی کە دوژمنانی دین سەدان ساڵا ئیشی بۆ ئەکەن ئێستاوە کاریگەریەکانی دەرکەوتووە لەسەر مناڵەکانی ئێمە. خەریکە مناڵەکانمان وای لێ دێت سەلامی نازانێ بکات سەلام. خەریکە وای لێ بێ مناڵەکانمان نەزانێ بە میوان بڵێ بە خێر بێ. لا حەولا ولا قوۆتا ئیلا بیللا. کە ئەوە هەمووی لە دینی ئێمە من کان منکم یؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفا. أو آداب جوانانا أو عقيدة باكا أو أخلاق برزاني كالناو بابا بيراني إماهبو لناو خانوكي قرى أجياء بلام همو جاني أدبو همو جاني أخلاق بو همو جاني رحمو بزيو سوزو خواه پرستيبو. لبرو أم لافاوي إستا أم آميراني إستا ئەم پلان و پلانانەی ئێستا کە هاتۆتە ناو موسڵمانانەوە سەری هەڵ نەدابوو. ئێستا ئەبێ چی بە مناڵەکانمان بڵێن ئێمە و ئێوە؟ ئەبێ لەگەڵیان دانیشین تاقیان کەنەوە موسڵمانان وەکو باوک. خۆی باوک مەعنای چییە؟ باوک و دایک مەعنای چییە؟ قسەیەک ەکەم بەست خوا دڵگران مەبن. خۆ لە ئەوروپاش باوک و دایکەیە، ئافرەتی ئەوروپاش مناڵێ بێ، پیاوی ئەوێش مناڵێ بێ. باوکایەتی و دایکایەتی مەعنای زۆرە. ئەبێ بزانی ئەمانەتی مناڵ چییە، ئەبێ بزانیت ئەم مناڵە چی فێرەکەی لە فیقه هاتووە. ئەڵێ واجبە لەسەر دایک و باوک هەر لە تەمەنی حەوت ساڵیەوە مناڵەکەی فێری نوێش بکە، فێری دەستنوێژی بکە، فێری ڕۆژووی بکە، پێغەمبەری پێ بناسێنێ، خوای پێ بناسێنێ لە پێشە. تۆ کێ خەڵقی کردووی؟ کێ چاوی داوە پێت؟ کێ ڕۆحی کردووە بەبەرتە؟ مەعریفەتوڵڵاه. بۆیە ئەبێ ئێمە فریای مناڵەکانمان کەوین. ئەم ئایەتی ترتان بۆ خوێنمەوە: ئەم کونتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت قال يا بني ما تعبدون من بعدي. الله أكبر. يعقوب لسر مرقايا أزاني أمري لو كاتي سر مرقو جاندانا من على كاني بانك قال ورن كرم ورن من على كان ورن أو من أمرم إيوة دعاية من كيه فرستن خواهد چی باوکێک ئەمەی کردووە؟ من ئەمرە بسبێنێ ئەبێ مناڵەکانی من دوای من بۆ چۆ بڕۆن؟ سەر بە چی کونیەکا بکەن؟ لەگەڵ چی تایفەیەکە ژیان بەسەر بەرن؟ لەگەڵ چی عەقیدەیەکە بگوزەرێنن؟ ئەمە وانەیە یاعقوب فەرمێ کوڕم من ئەمرم دوای من چیە پەرستن؟ ئەوانیش ئەڵێن باوکە گیان نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. الله باوك خم النبي يا ما أهل عقيدين وتوما أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن إبراهيم وإسماعيل ويعقوب رسول الله. إما شايت من هناو باور من كدو خوايك وشريكينية ديني ترمان ناوي إلا أو ديننا بيك توب وإما هناو من ما آخر قسم أبو جنابت إما مسلمانين هم من بالي هم اللي مزقوتي أبي دعاي مردني تو يا دعاي مردني من كشكان مان
لقد چه دينه كامل روكنا چه لقد چه جماعت يكارجان بسر بن ابن مافيا جوتان ليه سبب في مافيا كده لليبيا خلق قرن تعذيب يدن بو اوه پاران بو منيرن اگر پاران نبيه قلت چه لكي دركن ويكوشن يا اخوة مد دارو برني اما انسانا اما انسانا وايلي ده اما انسان كديني نما كالاخوانا ترسا ابيتا درندا ابيتا هجدي ها حزك ايك شكر راك دوائي لبي لبرا وزور وريابن برزا باخمي لمن على كان ما بخوين دسي من على كان تان بقرن وكو اي بيبو سنتريك باريجا دي و اوي من على كد فيري انجليزي بي يا فيري بيركاري بي ابو مزقوتيش بي انا اجينا لقيامتا ابي السر داخين شي علي لقيامتا برساريك شي علي لقيامتا برب العالمين ابي ايما علمتي يبقين شنك في غمرة فرمي صلى الله عليه وسلم ايما راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة هل كسي أمانتي كيف يدرابي كاربدسي كيف يدرابي وظيفيه كي هبه أمانتي كي لا دان رابي غش لو أمانة تبكى كلامي قرن تمنى لكان مانا أو رجيك أمري بغشاشي بمري واتمنى لكان فيري دين دارين كربي خميل دين وأخلاقي من لكان نخوار به بس جلي جواني بو كردون بردوني بو سيران لا بيش خلقه وشوتا مصيفة كان لا بيش خلقه وبيلاوي جواني بو كردون جامن بستو ما دايكو باو كي يلا والا ما مساهموش تاكم بمنا لكان بكردوا علم چي بو كردوا لسيارم بو كريو إيه؟ موبايلم بو كريو إيه؟ ودي كتابتين بو دانا ولا خاني وكا إيه دا سيخور چيتر ولا تلفزوني كشن بو دانا أي آخر چيتر دي قد دي هموش تاكان باسي دنيا يا. باسي دين وقيم وعقيدة وأخلاق تيانية أو من الله دعائي أبابو تمال خانة أبابو خاني بكوتوان أمدني لقل دانش أمدني جو اللي بقري بتمشاكرني دمو تشاود سغلطة به چونك لقل دينها نجيه لبراو برزان خوشوستان بايا مجوكو بيشوناني خمان خمل ديني من الله كان ما بخوين فيري آداب وروشت وعقيدة وإيمان ينبكين عقيدة وإيمان هيا وكراوة توا مسؤولية كمان خطر ترو قورة تربو توا بو يبا دسيك شكان ما بقرين من سباسي كومالي دايكو باوكك ديني بياو يكار رنغي سليري بينا زامن كوات ولا دوروا تي خبرم زانيوا كيو الدوري قرآن تان كردو توا من لشويني كي دوروا من علاقي خون بسهرة ديان بو ام دوري بس هاري جيبا مو اما زور مهمة با امش خمي لك شكان وكركان من خوين هيج نبي لقيامتا بلين يا ربي خوايا او من كرت من على كان من بربو دوراتي صيفي بو اوي لوي فيري ايمان واخلاق وقرآن بمن خواب وخاطري عظمته قوري خوي توفيقي همو دايكو باوشي بدا خمي لهم من على كان من خوين يا ربي خوايا عاقبة خير من كي يا ربي خوايا خمان ومن على كان من لفيتنو فسادي أم زمانا بباريزي يا ربي خوايا بركة خيطة تمني دايكو باوكا كان بو اوي خميق لمنا لكان من بخوين بيانهنين بو خزمتي قرآن يا ربي خوايا داوالي اكين عاقبتي بتمنى كان بخير بجري يا ربي خوايا شفايا همو او خشكو برايا نبدي كداواي دعاي شفايا انكردو يا ربنا خوايا بخاطري عظمتو قولي خوت بركة خيطة تمني أو ما مستعاني كلا دوري هاوينا لمزقوتا كان لبرزامن دي خوا قرآن علينوا خوا قرآن بكيت بهاري دليان بكيت شفيع وتكاكاري قيامتيان يا ربي خوا من دالا كان من صالحكي خوا بمان بارزي لبلاني دجمناني أم دينا خوا مالو مالو من المان نبي نداوي أو بلاناني أوانوا يا ربي خوا لسر أم دينا بمان جيني ولا سر أم دينيش بمان مريني مسلمانان لسغلتي رزقار كي كتائي بدا صلاة طاغوت وزال مكان بيني اللهم آمين نبهني الله وإياكم من نومة الغافلين
وحشرني وإياكم تحت راية سيد المرسلين. وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار.

أتعلمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج؟

ندعوك يا رب، يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين، نسألك بكل كتاب وبكل آية. اللهم إنا ندعوك يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين، ندعوك بكل آية أنزلتها في كتابك وبعدد كل رسول أرسلته إلى عبادك، ندعوك يا مجيب السائلين، ندعوك يا أرحم الراحمين، ندعوك أن تطهر

وأدخلنا الجنة بتلاوة القرآن، وأرنا صحبة الحبيب محمد بتلاوة القرآن.

أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.

ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

قال ثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيد ايشكو من دو رزداري پيروز. پیشوا مسلم گراویت یوا. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خويلي بي دفرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دستي قرتمو فرموي: سوين بيت بخوا من توم خوش دويتو داوا كرم لدواي همون ويجيك دست برداري امن زايا نبي. پر وردگارا پشتگيرو كومكين بكا لسر سپاس گزاري و بندايتي تو بباشترين و جوانترين شيواز. كشوا أبو داود نسائي والباني بسندك صحيح جرايته. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خويلي بي دلي كاتي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو: پروردگار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سرجمبونو ستايشو سپاس گزاري بو اوو توانای انجام دانی همو ویسته کی هیا. پروردگارا رگرنی لآنه یک یک دا تو خوازیاری بخشین بیت پیو و کسیش گی بتوانه بی بخشه گر تو رگرو بربست بوید. خواهی گین توی دولمندی بتوانه و هیچ دولمندو بتوانه یک نیا مگر گیرایلو ملکشی با تو بنوینه. ام فرموده متفق علیه. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل، وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين، ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجيك سلامي بداية هوا دي فرمو: پروردگار تاكو تنهاو بها ولو خاوني سرجمبو نورو سپاسو ستايش هربو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. خواهي جان پناو پشتگيرو هزو دا صلاة نيا تو نبيتو توي تاكو تنهاو ايما هرتو دا فرستينو خاوني همو نازو نعمتو شكو منديكي ستایشی به پایان من های با تو تاکو تنهای تو بدر سوزی و امکداری دت پرستین گرچی به باوران نیگران و سغلط بن
بمگوته ایمه پیشوا مسلمو احمدو ابو داودو نسائی رحمتی خواین لبی گرب یعنیتو عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبة كر عامر رزي خواي ليبي دلي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني پیدام لدويها منوجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم پیشوا احمد و ابو داود و ترمزی و نسائی رحمتی خواهین لیبه گرابیانتو و ابن حبان بصحیحی دانا و عن ابی امامتا ان النبی صلی اللہ علیه وسلم قال من قرأ آیت الكرسی دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة الا الموت واتا ابی امامه لپیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم دگیارتا و کده فرمی هر کسیک آیت الکرسی لدوی همون یجک و بخوینه او هجر رگرگ نیل آسی چونه بهشتی جگل مردن نبه پیشوا نسائی و طبرانی رحمتی خواهین لبه گرابیانتا و عن علی رضی الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا بشوى علي رزي خواي ليبي لبيغنبري خواوة صلى الله عليه وسلم دياريتوا كدا فرمي هل كسيك لدوي همون ويجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشتا أستو جير پاريزگاري پروردگار حتى نوجه كي دي كداده پشوا طبراني با اسناده كي حسن جراويت يوا وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خوي ليبي لپیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم دا گیارتا و که فرمویتی هر کسیگ لدوی همون ویجیگ سیوسی جار بله سبحان الله و سیوسی جار الحمدلله بله و سیوسی جار الله اکبر بله و لکو تا همین جار کدبیت صد بله پروردگار تاکو تنهاو به هاولو هاو تایو سر جنبون و سپاس و ستایش هربو او توانای با جیگیاندنی همو ویستی کی هیا اوه خواهی گورو پر وردگار لجیگیاندنی همو ویستی کی هیا اوه خواهی گورو پر وردگار لطاوان و گناهکانی دبوره گر با اندازهی کفی سر دریاش

واتا ابي اماما رضا اخواي ليبي دلي لهر نواجه كي فرض يان سنت دالا پیغمبر اخوا صلى الله عليه وسلم نزيق بو بموا قيوم ليبو ام نزاو دعاي کردو كمو زيادي تيدا نكردو كده فرمو پر وردگارا لسرجم گناهو تاوانا كانم ببورا پر وردگارا بلندو گيرايالو ملکچو رينوينيم بكا بولاي كردارو رفتارو روشتي چاكو جوان براستي هر توی رنوین داری بولای چاک و رفتاری جوانو رگریج لگرت نبری روشو رگی خرابو نبر پیش آتبرانی و ابن سنی گرایانتو و فی حدیث ان سعد بن وقاص رضی الله عنه یعلم بنیه هؤلاء الكلمات كما یعلم المعلم الغلمان الكتابة او يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة اللهم إني أعوذ بك من الجبن وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أمن زياني فيري وشكاني دكرت با چشنی فیر کردنی نوسین با منالان للاین ما مصایان و دی فرمو پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم لدوی همون ویجیک پنای دا گرد با پروردگارا کی لم حالو بارانو دی فرمو پروردگارا پناد پیدا گرم لرشدی و ایریو ترسنوکی و پیری و فتنه و آشوب دنیا و سزاو اشکنجی نو گر پیشا بخاری و ترمیذی یا رویانه تو.

0: يان
1: دو سرچاوي هل قلاويان تدايا كديمن يان زور دل رفينا جايتر اي گروي آدمي زادو جن بكام لنازو نعمتكاني پروردگار برواناكن كامي پسنناكن

0: كاتيك زوي دشلقي توبتن دي دلرزيت چوکان ايش وردو خاش دبن تختو صاف دبن برزيکان نشيوکان پردکن دبن تپو توزي چي پرشو بلاو زويان پي تختو ريق دكريت
1: وكنتم ازواجا ثلاثه
0: او كات اي ود ابن السيد استوى
1: فاصحاب الميمنه ما اصحاب الميمنه
0: دستي راستان دردكون جاتو زاني اوان لتخوش يقدان
1: واصحاب المشأمة ما اصحاب المشأمة
0: اروهاد دستي تشبو لارو ويركانيش اي او شومانا لتسر قردان يقدان
1: والسابقون السابقون
0: دستي سيهم پیش كوت وكانن اوانن كا پیش كوتون لبدس هناني رزامن دي خدا دا
1: اولئك المقربون
0: اوانن نزيكرا وي بارقاي پروردگار يانن
1: في جنات النعيم
0: لباخ كاني بهشتي پر لنازو نعمد دا
1: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين
0: دسته چی زوریان لوانن که زوتون بدن بانگوازی خداوا دسته چی کمیشیان لوانن که دواتر بشوین اواندا ربازی ایمانیان گرتبر
1: على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين
0: لسر كرسي و قنفي نخشدار و چنراو بآلتون دانشتون شانيان دادا و لسر كرسي كان بران بربيك ديارا كلبوني تايبتي دا كهميشا لبهجدا بردواما ايمان داران پيك شاد دبن
1: يطوف عليهم ولدان مخلدون
0: لاواني جوانو ايسك سوكو نمر بدوريان دا دينو خزمتيان دكنو هميشا قنجنو پير نابن
1: بأكواب وأباريق وكأس من معين
0: بكوبو دولكو سراحي ودقرينو لپرداخي تايبدا جورها شربتو شرابو خوارنوي بتامو خوشيان پيشكش دكن كلا سرطاويشي روانا وپردكرين
1: لا يصدعون عنها ولا ينزفون
0: او شرابانا نسريان بيديتا ايشو نسر خوش دبن
1: وفاكهة مما يتخيرون
0: ميوشيان بودا جيرن بارزوي خويان لي هل دبجيرن
1: ولحم طير مما يشتهون
0: گوشتي هر بالنديچيش كحزي ليبكن بويان آماديا
1: وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون
0: هوري لقل حوري تاو قشو تاو رشيش وقمر واري شارا وو دست لينكوتو
1: جزاء

0: همان
1: لپاداشتی کارو کردوی چاچیان دا کدیان کرد هیت زور قصه چی نابجو نادرستو ناریک نابیستنو یک تریش گناه بار ناکن جگل لوتنی سلاو والامدان وو قصه خوش نبید
0: وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ
1: دستي راست كانيش جاتو زاني كأوانيش لتخوش يقدان
0: في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود
1: لجير سيبري سدري بيدرقدان هروها درختی موزیش کبر همکانی چین چین لسر یکن لجر سیبری دور و دریش دان لو باخ خوشا ندا
0: و ماء مسکوب
1: تافگی جوان و حوز و فواری رازا وی تیدایا
0: و فاکهت کثیرت لا مقطوعت ولا ممنوعه
1: میوهاتی زور و همه تشنیش نبرو بومی تواود بیت نقد غکراویشا
0: و فروش مرفوعه
1: اروها راخری برزو بلندی لیا
0: اینا انشأناهن انشاء
1: او حوریان من بتای بد بو دروست کردون
0: فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين
1: كردومان بحورياني هميشة چيج هاو سركانيان زور خوش دويتو همويان هاو تمنن أمانا هموي بو دستي راستا كان أواني نامي كردو كانيان دراية دستي راستيان
0: ثلة من الأولين وثلة من الآخرين
1: اوان دسته چی زوریان لایماندارانی پیشینن هر وها دسته چی زوریش لایماندارانی دواین دگریتوا
0: و اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال
1: لولا شوا دسته چپکان قرب سریان بو بارو دوخه کتی کوتون
0: فی سموم و حمیم
1: لناو گرو آوی لکل دا جیریان خواردو و دتلینوا
0: وظل من يحموم
1: رادكا بوجير سيبر كأويش دو كالي الرشو قرمو سوتينرا
0: لا بارد ولا كريم
1: نفينكو نبكالشي حوان وديت
0: إنهم كانوا قبل ذلك مترفين
1: چونك براستي اوانك كاتي خويلنا وناز نعمتي حرام دادت لانوا
0: وكانوا يصرون على الحنث العظيم
1: اوان بردوام لسر قناه قورك بيان دادا قرد ها وليان بو خدا بريار دادا

0: باشان بيغمان ايوا اي قوم رو بباوران اي اواني كبرواتان براست يكانيا لبروبومي درختي جقنبوتيج دخون ورقو سكتاني لي بردكن ان جا اوي لكليشي بسردادكن اروكو او حشتراني بهوي نخوششي تايبتوا تير او نابن اما ميوان داري اوانا لقيامت دا اي مدروس مان كردون دبوتشي برواناكن
1: أفرأيتم ما تمنون
0: جابين بلين او من يكل جي خويدا دايدنين چيو چونا لم سردمدا زانست هندگ نهن يكاني رون كردو توا كچون لنوان مليون هادا بويستي خدا يك داني يك دقريت لقل هلكو كيك دا لسرتاي دروزبوني آدمي زادا
1: أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون
0: ايا ايوه دروسي دكن يان ايما بديه نرين
1: نحن

0: وانا بيت كقمران وبرويان ببرنامج خدانيا بآوي لكل پیشوازي لدكريد دقين ريت الدوزخ.
1: إن هذا لهو حق اليقين.
0: براستي اوي كباس مان كرد حقيقة الراس تقينيو دور لقمانا.
1: فسبح باسم ربك العظيم.
0: كواتا استايشو سباز گزاري پروردگاري گوربكا باناوي پيروزي هميشه لسر زارد بيت.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: بناوي خداي بخشند و مهربان.
1: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
0: هرچي لآسمان كانو زويدا هيا تسبحات استايشي خدا دكات اويش ذاتي چي بالا دستو دانايا.
1: له

روجك ديت كدا بينيت بياواني إيمان دار وجناني إيمان دار برو بهشت بريا ذكرين نور روناشي شي عاشكرا لبردمو للاي الراستيانا والدروا فريشتا كان بيان دلين مجدي ايوا امرو باخا كاني بهشتا كتندها ربار بناويان دا دروات هاوري لقل جياني هميشيون نبرا والتيدا اوي السر كوتنو سر فرازي قورو بيس نور

اماش بو اوي كا خفاد نخون بو اوي لكيستان چوو بواش دل خوش و غران ابن كپيمان بخشيون واتا كشخنكن چونك خدا كساني خوب اگور زان و فخر فروشي خوش ناويد اواني ببخشيني بهركان غراد ابنو خوب آددنو فيز دكن.

أي أو كساني كبا ورتان هنا ولا خدا بترسنو باريس كاربنو باوري بتوبهنن ببيغمبرك هي تا دو برابر پاداشتو رحمتان بسردا ببارينيت اروها نور روناچيك تان پي ببخشيت لبر روشنا يكيدا تالا چي بنوينو ربازي جيان بگرنبر تاليتان خوش ببيت چونك او خدايا لي خوش بو مهربانا.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوه هیا لپیانبری خواه و چاکترین نمونه ریکو پیکی و سرمشق بوتان بطایبت بو او کسی که بطمای خواه و روژی دوائیو یادی خواش زردکه.

0: به نوی خدای گور و مهربان، درود و صلوات لسر جانی پیغمبر عزیز و خوشویستی همان، صلوات و رحمت و مهربانی خواهی گورش لسر یار و یاورانی شن کوتوانی تا روز دعایی او صلوات و رحمت و سوزو بزی زورش و سر ایوه و سر خانواده ایوه. عزیزان و خوشویستان من، جاری که تر به یک و لبرنامه سرنج با سرنج لدرست کراوی اکل درست کراوی کانی تر سرنج لشتیک دادین که همیشه بسری دادین و دروین جیان من لسریتی مردن من لسریتی و مردنیش من لنهویتی که وی سرنج دانا لو ارزی که ایما بسری دادین و دروین و هرچی وسائل امرازکانی جیان من هیا لو سرزویه دایا و لو جرزویه دایا جیان من سرچاوی جیان من خدا و درستی کردوا لو زویه دا به ووی همیشه ایما لگل درست کراوکانی خوا معمالی جوان کن او شتی که قازانج من پیدا گینه و بر جواندیکان من دا بیندکا ابی ریزی لی بگرین بی پاریزین ایسا خلکانی کن باسی جنگ پاریزی دکن جنگ پاریزی اسلام هانی داو جنگ پاریز راو به بوچی چون که تو لسر زوی هوکاری جینی تویه که واته بو به جنگی تو و اگر نی پاریزی لپاکی لحچی جوریک زیانکانه یا اوک اووای زیانکت بو خود درست کرد بیو لسروی همو امانه و بیفرمانی خواد کرد بی بوی برزانم لبرنامه سرنج با برنامه امجارمان به یک و سرنج لم سرزویه دادین که خواهی گوره چون رامی کردوه چون تختو دریش به شیوازی که با جیانی ایمه گنجاو به لخزمتی ایمه دا به باسی لیو دکیم همیشه و دوباره دکینو خدا خوی فرمان من پیدکات سرنج بین که واتل لسرنج دان مانه فرمانی خواجه بزیده کن دو سرنج لزوی دادین تیدگین ام زویه که ایمه لسرین کسی که هیا سرپرشتی دکا کسی که هیا با ایمه رام کردوا بجه بجه کنی فرمانی خدای بالا دست ام سرزویه من خوش دوی چون که او ایمه خوش دوی او سرچاوی جانی ایمه ظلمی تیا بلاو ناکینو بفساد ناشیرنی ناکین بستمو نادادی نایلو تینین اما یا سنج من را در چشه بولای او زویی که ایمه لسرین او جال دوائیش دا درده کبه که من لسرنج دانم بو امس زویه چکل که یکم ورگرتو چکل که یک ورده گرم زوی من لگلی در جیم لسری داده نشم لسری راده کشم بسری داده موده روم هرچی جانی من هی لسر او آیا تو پیلاوه کاند که لپیده که یو پیده روی پیز بپاچی ناکی تو پاریزگاری لی ناکی و بجورگ لجورکان دی پاریزی اگر خوالی که پیوگی لیده که تو هیچ کاد زیان جاریوه لقربالغیه که بوی پیز نبیو پیلی ننری و عزید ندری لشوینی که تابتی ها دایدنی باشه ای امسر زویه امسر زویه وکو پیلاویگ لپی تو دایه وکو برگیگ لبری تو دایه وکو سرچاوی داهاتی که تویه بوی امه برنامه سرنج با خوا فرمان من پیده که بوی زوی من خوش بیوه لگلی تیکل بین خلکان یک بمجوره که بی لزوی ناکنو سرنج لو زوی نادن ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس فساد و خرابکاری لم سرزویه که وشکانیه که بسم سرزویه لدریاکان که هر بشه که لم سرزویه بوچی هندگ لم رو وکان وای کدو بما کسبت ایدی الناس کاتی زوی تیک ده چیه کاتی زوی ده گوره کاتی زوی ده بیه بظلم کاتی نادادی لسر زویه کاتی جیان لسر زوی تال ده بیه ای تو ده زانی خواه بگالت ایمه هنوات ام سر زویه ای ده زانی لم بونوره دیان استیره و مجراتی تر هیا لم سر زوی تو پانو پورتو رو فراوان تره بز هیچی بکل کی جیان نایه ام سر زوی تو نبه اکسجینی وکو پیویسته مادکان که با پیویستی جیانه وکو پیویسته با تو لهندگ استیره هیا لهندگ مجرات هیا او جیانی کلیره داد تو آنی بگذاری لسری لب نه تو آنی ایتو نبینی اما بوی سرنج با جا قرآن فرمه سرنج با که إلى الأرض كيف سطحت طبعا سلتاوى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الأرض كيف سطحت سرنج بلمشتانا يكيك لوانا سرنج بلزوي كتون سطحت يعني بجورك لجوركان وبلاوبوتو وتخدبوا كتونيتي أم بلاوبونوي وتونيتي أم تخدبوني بوتو بجوري كلا برجواندي تو دابي خلو خاليكي دقيقة برزة كيمن جاري واهيا عندي شد لبرجواندي تو دانية بازور قورش بي بازور فراوانيش بي بس لبرجواندي تو دانية بس قوريو فراواني زوي تخت بوني زوي لبرجواندي تو دايا كوات اي مروفايتي اي قروي مروفايتي بير كروا سرنج بدا لكيفيتي كافرمي كيف سطحت باش تشون مو بلاو ويو لبير ثاني ليك لبرنامج كان وثمان ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما زيو اسمان يك بارت تختي يكبون ليك مان كرنو بلاو مان كردو باش كاتي بلاو بو تشون مو بلاو بو تشون كبلاو بو بو بحو طبقه چون وا بلاو بو ام نوتی تی ادروز بو چون وا بلاو بو ام غازی تی ادروز بو چون با بلاو بو ام اوی تی ادروز بو چون وا بلاو بو ام برهمانی تی بیته بون چون وا بلاو بو ام شاخانه به بمیخه کو دای بوکته چون وا بلاو بو وا با انداز یک به لګل آسمانی کما لروی جاذبیته و برزینزمی درون زیکی کی ضبط و ربط به چون وا بلاو بو کسی بشی او بیو بشی کی وشکانی به چون وا بلاو بو ام دریایانی ک سی بشی زوین ام بشو وشک کی دانه پوشه همو امانه کیف سطحت چون بو بسطح چون بو بسربان چون بو بشی وازک ک ام همو قابلی زراعت بیناو بسلا روشتنو والأرض وضعها للأنام وفرمي إيه ما أرز ما دانا وتخد ما كد بو مروفايتي أنام يعني مروفايتي بو كام مروف أي مروف ظلم لم دروس كلاوي خوامك أزاني هر كسيك كارك بكاد زيان بم جينجي أرز بغيني بشيك لظلم بشيك لستمكار چونك خوا كاتي الزوي و آسماني لك جاكر دوو أم زوي بطبقات درس كرت پاك بو فسادي لسر بلاو نبو بو ظلم و خيان رجي لسر بلاو نبو بو هر کسي خوي خيان يك دلوپ خيان برجي هو كار بي بو رشتني دلوپ خيان بجدار بي تيايدا دزبار بي تيايدا فكري لقلبي قلمي لقلبي امزایی کی لگل فسادی سر زویا لگل به ازانی بزالم نقلم ددره آیت ازانی ام سر زویا چند پاک بو بویا هر کسی اگو سر زویا پیز بکات لروی جنگیه و لروی هر بواری کدبیت هوکاری تیگدانی او زویا ازانی بزالمو استمکار لقلم ددره چون که خواه لیره دا سر زمان راد ششه ام زویا هی منه ام زویه ملکی منه ام زویه من تختم کردو با تو ام زویه تسلیمی تو کردو ام زویه تسلیمی تو کردو که تو تعمیری کی تو نک تدمیری کی تو چون که لیت قبول ناکم و استعمارکم فیها ایوه لم سر زویه بون بکسانی که آودانی بکنو آودانی کنو بجین آودانی کنو بدین او داني كانوا بخزمه غزاري بويا والى الارض كيف سطحت شلون بلاو بو وبوشي بلاو بو امام الرازي رضا ورحمتي خوي لي بيه كذا فرمي خوي بالادس كان فرمي كيف سطحت ده فرمي سطح الارض بالنسبه الى كل انسان مسطور وان كانت في الحقيقه كره عظيمه زۆر جوانە. ئەرز ئێمە ئەیلم ئێسا دەڵێ ئەرز خڕە وەکو تۆپ خڕە. ئەی باشە خوا دەفەرمێ سوتیحەت ئەرزمان تەخت کردووە. ئایمە پێچەوانی ئەم زانستەیە؟ ئێمە ناڵین سەر زەوی ئەلم سەلمان دوەتی زەوی خڕە کوڕەیەکە وەکو تۆپێک وایە ئەی چۆن دەڵێ سوتیحەت؟ هەر ئەم مێزە بچووکەی کە لە بەردەستی مندایە تقریبا 6 سانتی مربع یا با بڵێن خڕە مدەورە بە هەر جۆرێکە مێرولەیەک بێنە لەبانی داینێ ئەڵێ هەموو دنیا تەختە چونکە چۆن تەمەشاکە تا چاوی دەیبینی هەر تەختە بەس لە هەمان کاتە ئایا تەختە یان خڕە بە نیسبەت ئێمەوە لە حەقیقەتا خۆی خڕە بەس ئەوەی کە لە ئێمەوە دیارە چونکە تۆ هەرچەند دەڕۆی بە تەیارە دەڕۆی بە هەر وەسائیلێک دەڕۆی هەرچەند دەڕۆی بۆ تۆ هەر تەختە کەواتە سوتیحەت بە نیسبەتی تۆوە تەخت کراوە ڕێکخراوە بە نیسبەت توانا و قودرەتی تۆوە ئەوەندەی بەسەری دابڕۆی هەر تەختە بۆ تۆ ئەی ئەگەر خڕە ئەم ئاوە چۆن تیاوەستاوە ئەی ئەگەر خڕە چۆن لەژێر ئەم ئاسمانەیە ئەی گەر خڕە بۆچی غل نابێتەوە ئاخر هەندێک شت هەیە کە خڕە لە حەجمی گەورێتیە کاتێ دەچیتە سەری ئەم سەر و ئەو سەری دیار نییە بەقەد قودرەت و قووەتی تۆ تەمەشا کە یوبڕۆی هەر تەختە بۆ تۆ ئەوە بە نیسبەت عیلمی تۆوە وەکو ئیمامی ڕازی فەرمووی ئەرز بە نیسبەت هەموو مرۆڤەکانەوە تەختە هەرچەند خۆی لە حەقیقەتیشدا خڕێکی گەورە و عەزیمە ئەمە چی لێ دەخوێنیتەوە تۆ ئازیزیم ئەمە چۆن ئەم سەرنجەی تۆ بۆ چۆ دەڕوا یعنی فعلا ئەم ئەرزە خڕە بەڵێ خڕە من لەسەر ئەرزێکی خڕم بەڵێ هەر ئەم خڕێتی خۆیەتی یەکێکە لەو دروستکراوانەی لە ئەرز و ئاسمان و ئەستێرەکان و خۆر و مانگە بە دەوریەکە سوڕێنەوە بە خڕێتی خۆی کە دەفەرمێ لە سوورەتی قاف ئایەتی حەوت والأرض مددناها زەویمان دێش کردەوە وألقينا فيها رواسية أم جا لم أرز دور دريج تختيا وألقينا فيها رواسية يعني كجوچية وكان من تيا ناشت تيا چقان تيا داكتا وكو بزمار وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج أم جا لم همو روكوم أميكتو خزمتي لێ وەردەگری و چەژی لێ وەردەگری لە دار و درەخت و ڕۆک و ئەو جار لەم هەموو مەخلووقاتەی تر جووت و هاور یعنی دوو ڕەگەزی جیاواز لە یەک بۆ ئەوەی ژیان بەرقەرار بێتیایە هەمووی لەم زەویەیە هەموو ئەمانە بۆچیە تەبسیرەتەن و ذیکرا لکلی عەبدی منیب ئەمە بەڕاستی یادخستنەوەیەکە و بیرهێنانەوەیەکە بۆ کام بەندە لكل عبد منيب بو همو او بنداني كهميشا بو هموش تكان دقرينو بولاي خدا ك بولاي خواي دجرنو خوين بولاي خوا دجرنو هموش تيكيش دا صلاة دجرنو بولاي خدا لكل عبد منيب النابة أنابة أنابة يعني قرايو چوي قرايو خو خوي بوشوني نروشتو هات بيتو سرنجی بەلای شوێنێکە ڕووی و سرنجی گەڕاوەتەوە بۆیە هەرچی تیا دەبینێ هەرچی تیا دەبیستێ هەرچی تیا دەچەژێ هەرچی تیا قازانجی تیا وەردەگرێ دەیگێڕێتەوە بۆ خوا خودا خۆی بەخشیوێتی ئەمەیە کە بڕوانن بۆ ئەو ئەرزە خودا چۆن تەختی کردووە ئەزانی ئەو کەژوچێوانە عیلم وا دەڵێ بەڕێزانم تۆ وانەزانی قسەی منە یا قسەی کەسێکی ترە علمی جیۆلۆجی زانستی زەویناسی و ژێرزەویناسی پێت دەڵێ ئەو ئەرزە چەنی بە دەرەوەیە زیاتر لەوەی لە ناوەوەیە خۆ ئەم ئەرزە کە ئەگەر وەکو زانست باسیە کرد باسی دەکات بیکەیتە چوار بەشەوە سیانی ئاو بێ ئەی ئەم بەشەی تری خۆشتێکی قورسی لەبان ئاو دابنێ بەم دیبدیوە نایە نالەرزێ ناجوڵێ ئەی چی ئەم ئەرزەی گرتووە نایەڵێ هەزە بکا و بلەرزێ و ژیانی تۆی لەسەر تاڵ بێ ئەو شاخانەیە ئەیەو شاخانە کە ئەوتادە ئەوتاد زەویمە ئەفۆن شاخمان کردووە بە ئەوتە ئەوتاد یانی سنگ چۆن تۆ شتێک دەبەستیەوە یا شتێک بە شتێکی ترەوە بە بزمارێ دادەکوتی خوای باڵە دەست او شاخانی کردو بهوکاری بستنو و نجولانی ام ارزه چونکه هر چهار دوری آوا همولاکانی آوا ای لسر چی وستاوا حو طبقه بسر ببانی یکاوا هر طبقه یکی بپیکو بجوریکو بشوازه او جار لجیر ام همو طبقاتا ام همو دسکوتو داهاتو خزمت گزاریه تو لبر او عزیزانم خوشویستانم خدای بالا دست هیچ کات به بیهوده نفرمی سرنج با سرنج به هر همو امانه بوی ایو تصور دکن اگر کسیک اوا سرنج بو سرزوی بدا سرزوی که خوار رامی کردو رای خستوا بو خزمتی تو بم سرزویه دا بروا آزار بوانی تر و بمروفکانی تر ناگینه سرزوی فساد ناکا جنگی سرزوی پیز ناکا فساد و خراپکاری ظهرد بما کسبت ایدی ناس به هوی دسی اووا دریا و زریاکان زویکا تیگ ناچه اما بو چی باسمان کرد تبصیره و ذکره لکل عبد منیب اما نتیجه که تبصیره یعنی ماوی تی مجالی تیرامان مجالی سرزدان بو سرزدانی مروفکان تبصیره و ذکره هم یاد خستنوا هم برهنانو و هم تروانین لكل عبد منيب سورة قاف آيات هشت بو همو بنده كمنيب به حساب بنده منيب نيه قراوه نيه اشتاكان بولاي خواه ناجرهتو بولاي خوي ده جرهتو دالي من هزي خوما دالي من قوتي خوما ام بشت زويه منا ظلمي تيادكا خلچي تيادة سوسينيتو همو جوريكي تيادكا بوی همیشه لسرزدانه کانا حقیقت کان در دکه و راست کان در دکه و خود با در دکه و اوی به درد دور تو در دکه و چونکه باچی او زویی که استا او پارچه زویی او دسلات لو پارچه زویی که بده سی توی پیشوتر لایکسی کی تر بو اگر بریار بی هر بمینه تو دعایی نگشت لای تو ابی تو یقینت با دروز بی لای توش نمینه چونکه لسکات که لای تو نبو رزانم باور بفرمو هر بشيك لو بشاني كالله جل جلاله سنجماني بولا رادة چيشي دنيايك ايمان عقيدة اخلاق خدا ناسي خدا خوشوستن سپاس گزاري ايمانيات روحياتي كي گوربتو دبخشي بو اوي كتو هميشا لقل امد صلاة گورا تيكل بي بدوي تاوكو خود لي نگوري و بیزانی که ارکی تو لیر دا چیه ابی من چی بکم و لبران بر او خواهی ام هموشتی به تو بخشی و همیشه خود ناسی و خدا ناسی او جار روحی که آسوده و آرامش عزیزانم خوشویستانم بم اندازش ام برنامهش من کتایی پیدهنیم سرنج با همیشه به دورو بر تا هچی یک دبینی سرنجی چی تیه فکرانی با بوی چجو کلچی لیور بگری تا برنامه و دیداره کتر بخوای بالا دستان اسپرین السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
1: بدری جایی شو روش دتوانن هاوری رادوی محراب
2: رادوی محراب دنگ یک با گیندنی پیامی دوائین پیغمبر

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسار على نهجه إلى يوم القيامة. بسراني برز خوشوي صلاة ورحمة إخواتان لبيت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوش حال من لألقيتي نوي برنامكتان كان ياي فرمودا بخزمتي ويبرزو خوشويز قشتينوا. عزيزانم لما ألقيش دادشين خزمتي يكيكا لفرمايشتا مباركة كاني پیغمبري عزيز صلى الله عليه وسلم كبابتكا پرورد كردني وجداني كي زندوا وبآقايا لدلو درون من دا. پیغمبري عزيز صلى الله عليه وسلم دفرميت: وقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله رجل أن يوصيه ويعظه فقال: إذا أردت أمرا فتدبر عاقبته، فإن كان رشدا فامضه، وإن كان غيا فانتهوا عنه. بيغنبري عزيز صلى الله عليه وسلم كاتب ياويك داوي ليدكات آموشگاری بکات. دفرمیت اگر ویستت کارک انجام بدی بیر لعاقبتو چارنوسکی بکروا. اگر چاک بو، اگر باش بو، او برو لسری و بردوان با. و اگر خراپو لادانو تاوان بو، راسو خو وازی لبینا. اما که ایم پیویست من پیتی ابي همومان خريكي پرورده كردني ناخي خومن بين بشيوازي كآموشگاري كارك لناخمان دروز بكين، چونك ابي دلي انساني مسلمان او بآگايو هوشياريو ورياي تيابيت حتى وكوني آراستي خاونكي بكات. زندوبوني ناخ زندوبونی کوی جسته جا بو پرورده کردنی ام وجدان زندوان کومل تایبت مندی هیل ام وجدان دابه بیزانین حتا وکونه هنگاوی بوبنین. ام وجدان زندوان ایویت اسلام و ایمان لناخی ام انسان دا جیگیر بکات. کواتا آموشگاری کاریکا باش اسلام دناسید و ایشیویت خاوانکی هلگیری بی جیب جیکاری بیت. خوا دناسید، ایمانی پیتی، قرآن دناسید، شوین هدایتکانی دکوید، حلال و حرام و مکروه و شت گماناو یکان باش دزانیتو، و او درگایانی برو حلال دروات یان برو حرام دروات باش شارزایا، کار به حلال کان دکا، بانگوازی بود دکات، خویل شبه و گمان و اشتخراب کان و حرام کان لاده داد. آموشگاری من دکا نکید نزیکی بکوی توا، هنگاوی بوننی چون که آگات لی به زورجار با کم ترخمی و خو خلیچکی و شوازی که ساده شلگیرانه لعدید. جاری واشه اگر لخود نیه بتوندو تیشی و بزیاده روی و با غلول انجام دانی کارکده هنگاو انیتو برو حالا داروید. کاتم وجدان زیندوه پرورده عقلی کی زانستیانه اسلامیانه لناخیم انسانه که پرورده ایمانی تیاده کات، وجدانی که با آگاو بینری تیاد روز دکات. جا ام وجدانه درو نفس برو ایمان آراسته دکات، ول خراب و تاوان و گناه لاین دادات. کواتا توارین بلین سرکرده و آراسته کاری که کار به اسلام دکات و دیویت لناخو لدروی او مرو بدا جیگیر بیتو و رنگ بداتوا. بو یکی گلزانکان دفرمیت
الإيمان قائد والعمل سائق والنفس بينهما حرون. إيمان وكسر كردو قائدك واية كردواش بدواي داديت وك دويرايلك وك شوفيرك نفسي إنسانيش لنيوانيا أيويت دويرايلينكات جهنگا وكلي ريا أجر سر كردكا سر كردياتي كرت بلام كردوكا كان بدوايا نهات كردوة شاكا كان او هیچ استفاده نکردوه. اگر کردوه کان انجام درا بلان قائد و سرکرده یک نبو که آراسته که اوش استفاده نیه. بوی دبه قائده که هبید که ایمانه وشوین کوتکیش هبید که کردوه چاکه او کاتی امدوانه یکیان گرد نفس تسلیم دبه جوی رایل دبه کردوه چاکه کانی لاشیرین دبید. بویم هنگاو بو انسانی مسلمان گرنگه جا هر کاتی ایمان سر کرده و قائدی نفس بو اواب کتابی خوا با قرآن پیروزکی آراسته دکات بویم مالیکی کوری دینار رحمتی خوای لبیده فرمید رحمتی خوا لو کسی بنفسی خوی دلیت تو هاوری او کسن بوی، تو هاوری او شتن بوی، شت خرابکانی یاد دخات و پاشن زمی دکات تکی دشکینه لبرچاوی دا پاشن پیدالیت شوینی تو ایرنیه، شوینی تو هاوری دی قرآنه بیکر قائد و سر کرده خود جه بجه کلشیان تا اگر اتوید رسولی دنیا و سربرز قیامت بید کواتا بونی ام وجدان زندو لناخی انسانا بپرورد کردنی ایمان لدل دا درست دبید. پاشان هنگاوی که تر من پیدنیتو برچاورون من دکات. تی من دگینیت که اسلام وسطیتو میان رویه. دور لمجالدان و رخصتی که بیسنورو برو جه بجه نکردنی فرمانکانی خواو یان چون نو نهی و حرامکان برواد به همان شیو دوری شل تشددو تند روی و زیاد رویه که انسان برو حال دیر دباد ام وجدان زیندوه باش حرامکان و مکروهکان دناسید و باشش سرانجامی انجام دانکانی شارزایه بوی بعقلانه مامل لگل نتائج کانی دکاتو آراست من دکات تی من دگینه آگات لخوت بی او کار انجام ندید چون که اما چار نوسکیتی کواته ابیت چی؟ ابیت خستنگری عقل و هوشیاری انسان کان بورد بونه و لکار کان حتا وکونه سر انجام کی ببینید بوی لیره و لناخیا هر کاری که انجام ده بیر لچار نوسکی دکات آیا ام کار انجام ادم برو حلال دم بات آیا لبر خوا انجامی ادم یان برو حرام دم بات یان خوا و پیغمبرکی پیان نخوش ام کارا ام پرسیاره لخوی دکاتو پاشان اگر حلال بو و تیای دام مبستی انجام دانی تنها رزامندی خوابو حالی انیت تشجیعی دکات ای جولینیت حتا وکونی انجام دریبی جا اگر مکروه بو یان حرام بو یان لبر غیری خوا انجامی ادا اور ری گریلی دکات چون که اگامن لی بید اگر کارک حلالیش بید بلام ما بس من تیای تنها و تنها رزامندی خوا نبید اخلاصی طواو من نبید او فرمانی پیکا آگات لیبی پیش انجام دانی کارکات جاری نیتا کترگ بکروا لیروا آراستی خود بکا همو امانا ام وجدان زیندو لناخیادی کات کواتا اتوانین بلینم وجدان زیندو بریتی لجولیگ لناخو دلی انسان دا
بەرچاوڕوونی دەکات بە سۆز و بەزەیە بەرامبەر بە ئینسان بە شێوازێکی نەرمونیان لەگەڵ دڵدا هەڵسوکەوت دەکات هەتا وەکونێ هەنگاوی پێبنێت بەرەو ڕێگەی خوا بەرەو سراتە المستەقیم. کەواتە لێرەوە چیمان بۆ دەردەکەوێت؟ ئەم ویژدانە زیندووە لە دڵدا عقل ئاراستە دەکات و تەوزیفیش دەکات بەگەڕی دەخات لە باشترین شێوازیە بۆ چونکە ئەم ویژدانە ڕۆشناییە بەرچاوی ڕوونە دەزانێت کارەکان بەرەو کوێ دەچێت بۆیە هەنگاوەکانی ڕێکوڕەوانە. ئەم ویژدانی کە ئینسان هەیەتی ئەبێ زۆر ئاگامان لێبێت چونکە هەنگاوێکی گەورەیە و وەرن بابچینە لای قسەی شارەزایان لەم بوارەدا بزانین چیمان پێدەڵێن. شێخ حەسەنی بەسری ڕەزا و ڕەحمەتی خوای لێبێ دەفەرمێت: ئەینەوەی ئادەم، لەگەڵ نەفسی خۆتا عاقڵانە مامەڵە بکە، چونکە ئاگات لێی بێ ئەگەر عاقڵانە مامەڵەنەکەی دەچیتە ئاگرەوە کە چوویتە ناو ئاگر و جەهەنمەوە خواپەنامەن با، هیچ شتێک نییە قەرەبووی ئەمەت بۆ بکاتەوە. فرسەتەکەت لەدەست چووە، بۆیە ئاگات لە نەتیجەی کارەکانت بێ، سەرنجامەکانی ببینە بۆ مەسلحەتی خۆت، ڕزگاری بکە ئەو نەفسی خۆت لە ئاگر. ئەمە لووتکەی عاقڵیە. پاشان دەفەرمێت: ئەو کەسەی لە ڕۆژی قیامەتدا ئاسانترین حسابی لەگەڵ دەکرێ و محاسبە دەکرێت، ئەو کەسانن کە لە ژیانی دنیادا خۆیان لێپرسینەوە و محاسبەیان لە خۆیان کردووە. هەر نیەتێکیان بووبێت، هەر کارێک ویستبێتیان ئەنجامی بدەن، هەر قسەیەک لە دەمیانەوە دەرچووبێت، پێش ئەوەی ئەنجامی بدەن لەسەری وەستاون بزانێ ئەم قسەیە، ئەم نیەتە، ئەم کردارە کێشانە و پێوانەی ڕۆژی قیامەتی قورستر دەکا لە چاکە یان لە خراپە. ئەگەر چاکە بوو نە ئەوەستا و ئەنجامی ئەدا، ئەگەر پێچەوانەکەیشی بوو ئەنجامی نەئەدا. بۆ چونکە لە قیامەتە محاسەبەکە مسقالە زەڕێژی تایە. ئەها خوای گەورە لە قورئاندا دەفەرمێت: ئەعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. هوارك أم كتابة شيا، أم نامي أعمال شيا، خو هيج كارو كردوني توقسيك بچوك بيان قوربي ليدر نشوى إلا توماري كردوا آماري كردوا ليرا نسراوا. هەر ئەمەیەوامان لێ دەکات زانایان ئاراستەمان دەکەن، دەفەرمون ڕەحمەتی خوا لەو کەسەی لەسەر نیەتەکانیشی دەوەستێت، ئەگەر بۆ خوا بۆ ئەنجامی ئەدا، ئەگەر بۆ غیری خوا بۆ ئەیوەستێنێت. ئەم هەنگاوە بۆ ئێمە مهمە، حتا پیاوچاکان کاتێ بیان ویستایە سەدەقەیە بکەن، چاکە و خێرێک بکەن، ئەوەستان نیەتیان ساغ ئەکردەوە، ڕیایان لێ دەرئەهێنا، کە تەسلیم بوون بە تەواوی بۆ خوایە، ئیتر ئەنجامیانەدا، خۆ ئەگەر نا ئەوەستان. زانایەکی کە دەفەرمێت کە یەکێکە لەو وەسیەتە گرنگ و جوانانەی کە پێویستە بەردەوام ئاگامان لێی بێ، دەفەرمێت: لە خوا بترسە، تەقوای خوا بکە، هەر هەموو نیەت و خەیاڵێکت هەبوو ئاگات لێ بێ لە خوا بترسە. تەقوای خوا بکە، پارێزگاری سنوورەکانی خوا بکە کاتێک کە حکمت کرد، کاتێک کارێکت ئەنجامدا، کاتێک قسەیەکت کرد، کاتێک هەنگاوێکت نا، بوەستە، بزانە بەرەو کوێ دەڕوا. بۆیە زانایان دەفەرمون کە یەکێک لەوانە محەممەدی کوڕی عەلیە ڕەزای خوای لێبێت فەرمێ: ئین المؤمن وقاف متأن یقف عند همه لله عز وجل
ليس كحاطب ليل. وات إنساني مسلمان وقافة يعني أوستيت بيردكات وسرنجامي كارك اللي قدات وأوكات أنجامي ده وكواني كسك بشواب قريب وداري ترهت شيك وتبردس يبيبي بات نخير بوردي ما ملي لغلادكاتو وديزاني بروكوي دروات أم هنقاو بغي مزور مهمة جاء أغير بريزيشت دتويت عقلت جيريت هستو هوشت زال بي بسر هوا وآرز وكانتا بلا ما كان انجام داني كاركا حتى وكوني آغا داري او النبي بزاني ام كارو قصو كردويت چار نوسكي برو كويدا چيتو رودا كويدا كات كاتا ام وجدان زندوان لناخيم انسان مسلمانا اتوانين برن وكدو چاواي بودل شتكان دبينيت راستو ناراست ليك جيادة كاتوا ام دلا با ايمان و تقوى روشن دبيتوا بنوري قرآن روشن دبيتوا بروني بنوري سنة كاني پیغمبر صلى الله عليه وسلم روشن دبيتوا بچيكا نوري خوشوستي خوا نوري ايمان بغيب نوري زندوبون و پاداشت و سزاي قيامت بهشت و جهنم همو امانه برچاورون یکا او کاری تو انجامی ادی لنیتا یان لقسیا یان لکردارا نتیجه که ایت پیداله وک اووای انسان چون دو چاوی لسری دا هیا شت دنیا یکانی پیدا بینید دو چاویشی لدلی دا هبید شت قیامت یکانی پیدا بینید اما قسیت یک لزانایان که دفرمید هیچ بندیکی راستقینی خوا الا چوار چاوی هیا دوانیان لسری دایا کارکانی دنیای پیدا بینه و دوانیان لدلی دایا کارکانی قیامتی پیدا بینه جا اگر خوای گوره توفیقی انسانی دا او چاوکانی دلی کرا و دبیتو آگا داری لفرمانکانی خواه دبیت و جیب جیکاری دبیت و دور بی لنهی و قدق کراوکانی خواه و پاشان ام آیتی خویندو توا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ام علا قلوب اقفالها قفلکانی دلا پاشان هنگامی که ترک زور گرنگ انسان آگای لیبیت زنایان فرمویانا زمانی کسی حکیم و دانا لدوای دلیوه بوی کاتی بیوی قصیق بکا دگریتا و بو دلی اگر بو قیامتی باش بو برو بهشتی برد

والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من

فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا مسافرا إلا رددته ولا

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. أبو هريرة خوالي الرازي بيت لبي غنبري خوا وصلى الله عليه وسلم ديرت وكفر ميتي هركس يقل الرجل دا صجاد أم ذكر بكات كبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أو وكوايا دقردني آزاد كذبه وخواي پروردگار صد حسناتو چاكي بودنوسيو صد گناهو تاوانشي ليد سريتوا وأو رجش بهوي أو ذكروا خواي پروردگار تا ايوارا لشيطان دي پارزي ولو رجدا هیچ کسيك ذكره كيتري نكردو باشتر بي لم ذكره إلا كسيك زياتر لو أو ذكره كذبت.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت

فرمودی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم سبارت باوتی کاتینوس نو راکشان لسرجه باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل: اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، واجعلهن من آخر كلامك، فإن مت من ليلتك مت وأنت على الفطرة. قال: فرددتهن لأستذكرهن، فقلت: آمنت برسولك الذي أرسلت. قال: قل آمنت بنبيك الذي أرسلت. واتى براء كرع عازب رزي خويلي بدلي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي كاتي دچيت سر نويني نسنكت دزنوشي طاو بگرا وقبو نوش دزنوش بگري اوها او جال سر لاي راست راكشي بلي: اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. واتخوايا خمدايا دستي تو كاري خمس فارد بتو پنام هناو بو پنای تو پشتم بستو بتو هر وقت ما ترسیم های لقارو سزای تو امیدیشم بهیز به مهربانی تو هیچ پناو پاسار نیه لقارو قینو خشمی تو مگر هر للای خود هبه پنا هر پنای توی و بس باورم های بو نام پیروزی تو که خود نردو دخواره و که قرآنی گوره و باوریشم های بو پیغمبریشت که خود روانت کردو با سر برای آدمی زاد و برای پری محمد صلى الله عليه وسلم. أوجا پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرموی: جا اگر لپاش خوندنی امن زایا قدر واحد لو شودا بمری او ایمان در دبیتو لسر آینی پاکی اسلام دمری و امن زایا بکه بکوتای قصی او شوتو کن زاکت خوند ایتر قصی تر مکه حتا خود لیده کوی. برا رزای خوایلی بدلی خریق بوم نزاکه لبر بکم که بویم دوباره کرده و لجاتی رستی و نبیی کالذی ارسلت وتم و رسولی کالذی ارسلت که چی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم بوی راس کلمو فرموی: نه وامله و شکانی نزاکه لخوت و مگورو ریگ وک خون پیموتی اوابله بی نبیی کالذی ارسلت. پیشوا مسلم گرویتیو. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه قال: اللهم باسمك أحيا وباسمك أموت، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. واتى براء كرع عازب رزي خويلبه دله خوشویست صلى الله عليه وسلم دستوری وابو بشو کده چوه سر جینوستنی دسی راسی لجرمتی خوی دادناو انجا دی فرمو: اللهم باسمك احيا وباسمك اموت. وات خوایا اپیروزی ناوی تو دجیمو با پیروزی ناوی تو دمرم جینو مردنم با دستی خوتا حز کیت لم خوم دا خبرم دا کیتاوا وحزش كيد دمريني. وكاتي لخوي جهل دستادي فرمو: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. سباس وستايش هربو أخوايا كلباش أوي كمران ديني زندوي كردينوا
ولا قيامتش دا زندو كرنوا هرب دستي خويتي بيشوا مسلم جراويتيو عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه أمر رجلا إذا أخذ مضجعه قال اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها لك مماتها ومحياها إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها اللهم إني أسألك العافية فقال له رجل أسمعت هذا من عمر؟ فقال من خير من عمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم واتا ابن عمر رزي خويلي ببيبياوكي فرمو كاتي دچيت الناون ينكوا كچويت سر نويني نسناكت بلي اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها لك مماتها ومحياها إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها اللهم إني أسألك العافية واتا خوايا يعني من تو خود درستت کردوا وخود ولي دقريتوا بولاي خود مانو نمانيو مردنو جياني بدستي خوتا دي كوايا اگر زندوي دكيتوا لم خوا خبري دكيتوا اواب كرمو مهري خود چاوي خير ليبيو آقاداري بكو بپاريزا خوا اگر دي مريني اوالي خوش با اي پروردگارم اي يزداني پاكو بيباك داوای خوشی و باشی و بیویو آسودیو لشی ساغد لیدکم کابره ایکیش پیوت باشا ای ابن عمر تو خود امن زاید لعمری باوکت بیستوا ابن عمریش رضای خوای لیبه و تی بلکو لکسی کم بیستوا کل عمر گلی باشترا لپیغمبری خوا خویم بیستوا صلی الله علیه و سلم پیشوا مسلم گراویتیو عن سهيل قال كان أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام أن يضطجع على شقه الأيمن ثم يقول اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين واغننا من الفقر وكان يروي ذلك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم واتا سهيل كماموستاي جريري ماموستاي زهيري ماموستاي إمامي مسلمة رحمتي خواله ميان به دلي أبو صالح ماموستام دي فرمو أبو هريرة خوالي رازي به دلي خوشويسمان پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دي فرمو پیمان كاتي كسيق لأيو ديوك بچه تسر نويني نسناكي با أما بلي اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين واغننا من الفقر واتا أمن زايب أخواني أي خوايا أي پروردگاري آسمان كان أي پروردگاري زوي أي پروردگاري بارگاي يزدان مزن أي پروردگاري ايما أي پروردگاري هموشته أي أوزاتي كلتو مي رقو تقو وشكبرين چوزري سوزو ناسك شيندكي ودانويلو ناوكا لكاتي روانو سوزبونا بتواناي بسنوري خود لدكيو ديرويني أي داب زينري توراتو إنجيل قرآن أو قرآني كراسو ناراز ليكتي جادكاتو پنا دقرن بپنايتو لشري هموشته كا
کجلوی وال دستی تو دا ای خوایا ای پروردگاری گورو سرورم تو خود اولو یکم کسی تو سرتاد بونی و هیچ تیر پیش تو دانه بو و تو خود آخرمینی تو دو همین کسی تو لدوی همو موجوده هر دمینی و تو هم ظاهر و آشکرای و هیچ تبالا دستی تو نیه و هم باطن و پنهانی تو هموش تیر لجر دستی تو دایا پروردگارا ای خوای گورم بکرم و بخشنده خود او قرضی کل سرمانه با معنی بدرو و برحمتی خود بمالی رحمتو بزانستی باشو برفتاری شیرین و بگوتاری زیرین دارو دولمند من بکو لو فقرو هجاری کدبه بمای کفرو ناسپاسی و ناشکری تو رزگار من بفرمو پیشوا مسلم گراویتیو عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا آوى أحدكم إلى فراشه فليأخذ داخلة إزاره فلينفض بها فراشه وليسمي الله فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه فإذا أراد أن يضطجع فليضطجع على شقه الأيمن وليقل سبحانك اللهم ربي بك وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين واتا أبو هريرة رضي خويلي بدلي بيغمبري خوشويست صلى الله عليه وسلم فرموي كاتي يكيل إيو ديويب شتناون ونكيوا بابا چمکی ناو وی جلکی یا بهرشتی که تر نوینکی بتکینه چون که ایو نازانن کل پاش ایو نوینکا چی تری تیده چه لوانه ماره یا دو پشکه یا هرشتی که تر کمای آزار به تی چوبه جا که نوینکی تکن او جا بله بسم الله ناوی خوا بهینه و که تی ویستیشی لسری رابکشه با لسر لای راست رابکشه و بله سبحانک اللهم ربی بك وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين واتين زاكا باكي بيروزي بو تويا أي خوايا أي پروردگارم ببيروزي ناوي بيروزي تو تريشتي خوم لسر أمنيون دادنمو دخوم وبپشتي تو برزي دكمو هل دستم لخو خوایا اگر یانم د کیشی او گری د دې تول لای خود لم نستم دا او اب سوزو مهربانی خود رحمی پی بکو سوزو مهری ل قلب نیونه وا اگر یانت قراند او بم لم خو خبرم د کیتوا او بی پاریزو بوی ک اگاداری بند باشکانی خودی پیدا کید اگاداری اویشی پی بک پیشوا مسلم گراویتیو عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا آوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي واتى إمام أنس كري مالك رضي خويلي بدلي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم كدا شو سر نويني نسنكي دي فرمو الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي ماناين زاكا واتسفاسو استعيش هربو أو خوايا كنانو أو ماندداو بشي كسرو بربشمان بكا بيمانداداو جيغو ريغي حسانو حوانوي بيمانداوا عمل کاتک دا کچندها کسی واهن که بی کسو بی دالدو بی جیگو بی شوینو بی لانن پیشوا مسلم گراویتیو فرموده پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم سبارد با سبحان الله کردن لپاش نویجی بیانی التسبیح بعد الصلاة الصبح عن جویریت رضی الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح
وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. وفي رواية أخرى عنها قال: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. واتى ابن عباس رزاي خوان لبي فرمي پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم سر لبياني للاي جويريه هاو سريبو جويريه لمصلاكو لشويني نوشخندنكبو خريكي يادي خوابو پیغمبر صلى الله عليه وسلم لپاش انجام داني نوشي بياني لسر او حالا بجيهشتو درچو دروا لپاشان لكاتي چشنگاو دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم کده گريتو بولاي جويريه دبيني هل شوينكي خوي دانشتو پيدا فرمي لو ساكو كمن بجيهشتويت هر خريكي تسبيحاتي اوش دالي بالي پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرموي: دسا من لدواء او کلتو جيابو متوا سجر امشوارو شيمو توا اگر هل بكيشرين بو همو يادو زيكو تسبيحات دا كتو لو ساكو امرو كردوتن برابر ياندكنو بقد اوان پاداشتيان بو هيا بگرا بزيادي شوا كاوشوارو شانيش امانا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. بمچوار مانايا واتا بقيج ماري دروس كراواني خوا تسبيحاتو حمدو سباسي خوا دكم هروا اوانده خوا خوي پي خوش بي تسبيحاتو حمدو سباسي دكم هروا بقد سنگو كيشي تختو بارگي خوا تسبيحاتو حمدو سباسي خوا دكم هروا بقد جماري وشكاني خوا كالجمارنين تسبيحات حمد سباسي خوادكم. لا جرانوي كتردا اوهاي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمي: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. بشوى مسلم جرابته. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. واتى أبو هريرة رضي خويل بدله بيغمبري خوشويسمان صلى الله عليه وسلم دفرمي: هر کسی سر لبیانیان یا سر لعواران صدجار بله سبحان الله و بحمده در رجی قامت دا کسی تر کردوی وانایب لگل خوی ناهینه با میدانی لپرسینوا کل بابت یادی خواه دابه. مگر کسی اویج اوانده ایووتبه لو تسویحاتا یا لو زیادری کردبه. پیشوا مسلم گراویدیو. برزان ما مستای راوکاری فرمودکان خیلی راضی به بازیاتر آشنا بون امرون کرنویا سبارت با جویریه یکی لخیزانکانی پیغمبری خواده دا صلی الله علیه و سلم. جویریه کچی حارث حوصری پیغمبر بوا صلی الله علیه و سلم یکی کل دایکانی باورداران لحوزی بنی مصطلقه لپیش دا ناوی بر ربو کبواتا باش یان چاگ یان خاص. پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم ماری کرد ناوکی گوری و ناوینا جویریه واتا کچولا. حریفی باوکی آغای حوزی بنی مصطلق بو کامل فرموده لپیغمبر و صلی الله علیه و سلم لبر کردوا. لبخاری مسلم دا لچند شوینکا لچند بونهکا ناوی هاتوا لسر فرمایش شیخ عینی لعمدت القارئ دا آفرته کی یادگاری زمان پاراو بیادی خواه بوا زور جاران کنویش بیانی دا کرد
لسر جگنو جکی داده نیشت کامل نوک خورما یا بردوردی لبردمی خوی داده دنا وقت تسبیحی امرو اتات ششنگاوی که درنگ لباتی تسبیح ویردو یاد و تسبیحاتی پیده جمرد لتمانی 65 سالی دا لمانگی ربیعی یکمی سالی 56 کوچی دوایی کردوا رضا و رحمتی خوای گوره لسر او سرجم خیزانکانی پیغمبری خوابه صلی الله علیه و سلم.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. فيا من مزقه القلق وأضناه الهم وعذبه الحزن عليك بالاستغفار، فإنه يزيل غيوم الغموم وهو البلسم الشافي والدواء الكافي.
1: أستغفر الله، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه.

فالآن جئت تائبا نادما مستغفرا، فاصفح عني واعف عني وسامحني وأقل عثرتي وأقل زلتي وامحو خطيئتي، فليس لي رب غيرك ولا إله سواك.